0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه،
وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين. الأم هي محل البر والإكرام، وهي رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء، وهي الأصل الذي يشرف به الولد وأحق الناس بصحبته، ويليها الأب في حق البر والصحبة. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بالإحسان إليه والبر به في مصاحبته له؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم سأله: ثم من يلي الأم في هذا الحق؟ فأجابه بالإجابة نفسها: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة 3 مرات، بيانا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء. ثم سأله 4: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم 3، وذكر حق الأب 1. وليس ذلك تقليلا من حق الأب، وإنما هو تأكيد على عظم حق الأم، ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه. وهذه الشفقة قد تطمع ولدها فيتهاون في برها، ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين،
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: عظيما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه

0: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياك الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ، الرسالة التي بين يدينا وهي الأولى وردتنا من السودان من الخرطوم، يقول مرسلها أخوكم مختار صالح حامد: ما حكم التسبيح بالسبحة وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه، أما بعد، التسبيح بالسبحة يكرهها كثير من العلم، وبعض السلف يراها بدعة، فلو لا تركها على الأقل أو لا تركها، وأن يكتفي بالأصابع، هذه السنة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده اليمنى وبأصابع يده اليمنى، وهذا هو الأفضل والذي ينبغي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال أنه أمر بعقد الذكر بالأصابع، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، فالأفضل المؤمن أن يعقده بالأصابع، هذا هو السنة. والسبحة تركها أولى، على أقل شيء تركها أولى.
1: يقول في سؤاله الثاني: ما حكم البناء على القبر وما بذلك بناء المسجد؟
2: أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء، لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور وأنه لا يجوز، واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها، لأن إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس وربما دعوها من دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشرك. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك. وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والطباب عليها كذلك، لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر المسجد أو القبة ونحو ذلك عظمه الناس وفتن به الناس وصار من أسباب الشرك به ودعاء أصحاب القبور من دون الله عز وجل، كما هو واقع في دول كثيرة وبلاد كثيرة. عظمت القبور وبنت عليها المساجد وصار جهلة يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بأهلها وينذرون لهم ويتبركون بقبورهم ويتمسحون بها، كل هذا وقع بأسباب البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني المتسددون الغالون. والخلاصة أنه لا يجوز بناء القبور، لا مسجد ولا غير مسجد ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وخدمه، وأن لا يبقى قبور مساجد ولا قباب، فتبقى ضاحية مكشوفة، كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح. ولأن بناءها بناء مساجد القبور من وسائل الشرك، كذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك فلا تجوز، فالواجب إزالتها وهدمها، لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، يجعلها آلهة، يجعلها أوثان تعبد من دون الله، فوجب امتثال امر بالزياره، يعني شرع لنا ان امتثال امر بالزياره، شرع زياره مستحبه، يشرع لنا ان نزورها للذكرى والدعاء لاهلها بالمغفره والرحمه، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباب ولا ابنيه اخرى، لا نبني عليها من وسائل الشرك والفتنه بها. نعم.
3: هو سأل سؤال ثالث لكن دخلت الإجابة، ويقول ما حكم وضع القبر قبلة المسجد داخله، وقد تكلمتم
2: هذا.
3: نعم. أما سؤاله الرابع يقول سمعنا في برنامج
2: مسجد أخرى وهي وضع قبور المساجد، هنا يدفن الميت في المسجد، هذا لا يجوز أيضا. بعض الناس إذا مات قد يدفن في المسجد، هذا لا يجوز في المسجد، بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة. إذا دفن في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز بقاء في المسجد أبدا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن لا يدفن في المساجد، ليس لأحد يدفن في المسجد، بل إذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة العامة. نعم.
3: يقول في سؤاله الأخير مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته، أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟
2: الحلف بغير الله منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام، هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا، كل هذا لا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك، وليس لأحد أن يحلف بحياة فلان أو شرف فلان أو بالكعبة أو بالنبي أو بالأمانة، كل هذا لا يجوز. أما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة، وليس له الفقهاء حلفا، لكن ليس من جنس هذا. الحلف الطلاق معناه إيقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب، مثل والله ما أقوم، والله ما أكلم فلان، هذا يسمى يمين. فإذا قال عليه الطلاق ما يقوم، عليه الطلاق ما يكلم، فلا يسمى يمين من هذه الحيثية، من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، سمي يمينا لهذا المعنى. وليس في حلف بغير الله، ما قال بالطلاق ما أفعل كذا، لا يحلف بالطلاق أقول بالطلاق ما أفعل كذا، بالطلاق ما أكلم، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا قال عليه الطلاق إن ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن ما تروح إلى فلان إلا كذا وكذا، يعني زوجته، عليه الطلاق ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا طلاق معلق، يسمى يمينا لأنه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب. فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها أو منع نفسه أو منع غيره من هذا الشيء اللي حلف عليه، يكون حكم اليمين في كفارة اليمين، وليس في هذا مناقضة لقولنا إن الحلف بغير الله ما يجوز، وليس في هذا مخالفة، لأن هذا شيء وهذا شيء. إذا حلف بغير الله يقول باللات والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان، هذا حلف بغير الله. أما هذا طلاق معلق، ليس حلفا في المعنى والحقيقة بغير الله، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان، كأنه قال والله ما أكلم فلان، أو قال عليه الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته، كان قال لا والله ما تكلمي فلان. فإذا حصل الخلل وحلف في هذا الطلاق، الصواب أنه يكفر عن يمين كفرة يمين، يعني لا حكم اليمين. إذا كان قصد منع الزوجة ومنع نفسه، ما قصد إيقاع الطلاق، إنما نوى منع هذا الشيء، منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل أو من هذا الكلام، هذا يكون حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو أصح، وعند الجمهور يقع الطلاق، عند الأكثرية يقع الطلاق، لكن عند جماعة من العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليه، لأنه له معنى اليمين من جهة الحسد والنعم والتصريف والتكذيب، وليس لهما على اليمين في تحليل حلف غير الله، لأنه ليس حلف غير الله وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا، والله أعلم.
3: أحسنتم.
2: نعم.
3: هذه رسالة أردتنا من الشيخ حمدان حامد مسعود الفضلي أو العضلي، يقول في رسالته عن الرضاعة: تزوج رجل من امرأتان وأنجب بنات من كلتا المرأتين، وهناك رجل بعيد عنهم تزوج كذلك بامرأة ووضعت زوجته وترك طفلا، فأحضره إلى الرجل الأول ليرضعه مع بناته، وفعلا أعطاه للزوجة الأولى ورضع معها. والسؤال هو: هل يحق لهذا الابن أن يتزوج من بنات المرأة الثانية التي لم يرضع معها الطفل؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث أننا في حيرة من أمرنا، وفقكم الله وسدد خطاكم.
2: هذا الطفل إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا للرجل لزوجة المرأتين، يكون ابنا له، ويكون جميع أولاد الرجل إخوة له. إذا كان ارتضع من إحدى الزوجتين 5 رضعات فأكثر، فإنه بهذا يكون ولدا له، وتكون الزوجة التي رضعت أما له من الرضاع، وتكون الزوجة الثانية زوجة أبيه من الرضاع، وجميع أولاد الزوجتين إخوة له من الرضاع، فليس له ينكح لا بنات هذه ولا بنات هذه، وهكذا جميع أولاد الزوج هذا من جميع النساء قبل وبعد يكون إخوة له، وهكذا بنات الزوجتين بنات الزوجة التي أرضعته من زوج قبل إخوة الله، أخوات الله لا يكره منهن أحدا. أما الزوجة الثانية التي ما أرضعته إن كان عندها بنات من غير هذا الزوج، بنات سابقات من زوج آخر قبل، فلا بأس، ما يكون أخوات الله. أما بناتها من هذا الزوج فإنهن إخوة الله، لأنه صار ولدا لهذا الزوج بالرضاعة، فجميع أولاد الرجل هذا إخوة الله ذكورهم وإناثهم. إذا كان الرضاعة 5 مرات 5 رضعات فأكثر في الحولين، حالك من الطفل الحولين. أما إن كان رضاعة أقل من 5 رضعات كواحدة أو اثنتين لا يكون لها حرمة، حرمة الرضاعة لا يحرم الحرمة ولا يعتبر.
3: لكن لا
2: النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم رضاعة ولا رضعتان. ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: كان فينا أنزل 10 رضعات معلومات فحرمنا، ثم نسلها ب5 معلومات، فوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، فلا بد من 5 رضعات فأكثر.
3: لكن إذا رضع مثلا رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟
2: لا بس يأخذ، ما يصير يأخذ، ما يكون إخوة له بنات زوجتين مرأتين، ولا يكون تكون مرأة أرضعت أما له ولا الزوج أبا له، إذا كان الرضاع قليل مرة مرتين ما يعتبر،
3: ويأخذ
2: منهم 5 رضعات
3: ويأخذ منهم. سماحة الشيخ،
2: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرم عليه إلا ب5 رضعات.
3: هذه الرسالة وردتنا من المرسلة، تقول الأخت خا ميم باء، تقول خا ميم باء: هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها؟ فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ، فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويريدون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللا شعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور، أفيدوني وفقكم الله.
2: هذا الحديث لا أصل له، بارك الله في لا بارك الله في الحلساء الملساء الأخر، هذا لا نعرف له أصلا، هذا الحديث لا أصل له ولا نعرف له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحاجبان فليس لها أن تقول منهما شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين أو من شعر وجهها، وفسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه، شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك لا من النص لا من النقاش ولا غيره، حاملا بالحديث، وليس لها أن تؤيد حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك وتحذر ذلك. أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب شيء يعني مستنكر في خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله، لأن مثله فتنة. أما الشعر العادي حاجبها العادي الحاجب وأشبه ذلك، هذا لا يؤخذ من الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضا بأخذ شعر الوجه من الناس والنقاش، لأنه يسبب تسويها وقبحا في الوجه، ولحكم الأخرى الله جل وعلا أعلم بها. والحاصل أن علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
4: سؤالها الأخير تقول فيه: والدي يريد أن يزوجني رجلا لا أريده، ويقول لي يجب أن لا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟ أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
2: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنها تشاورها، فإن رضيت زوجها وإلا تركها. أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، الواجب أن تشاور، فإن قبلت ورضيت فالحمد لله، وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغير الأب، هذا لها هي. وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل لا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبدا، هذا منكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. وجاءت جارية تذكر أن أباها زوجها وهي كارية، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا غير من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخيرهن سواء كن أبكارا أو ثيبات، فإن رضينا زوجهن وإلا تركنا هذه، عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام.
4: هذه رسالة وردتنا من يحيى بن أحمد الجابري من نجران، يقول: إلى الرياض الإذاعة، برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل يجوز السحب من الصف الأول وما بعد وما بعد كمل؟ وهل علي إثم إذا سحبني أحد ولم أنسحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ نرجو تبيين الخلاف في ذلك وإعطائنا الرأي الراجح، وشكرا لكم.
2: لا ينبغي السحب من الصف الأول ولا غيره، بل الذي يأتي يلتمس فرجة فيدخل فيها، فإن لم يجد صبر حتى يأتي أحد فصف معه، وإن تقدم مع الإمام وصلى على يمين الإمام فلا بأس. أما أنه يسحب من الصف الأول أو من الثاني أو من، لا. أما حديث لا دخلت معهم أو إشارة رجلا فهو حديث ضعيف لا يجوز التأويل عليه، ولأن السحب تصرف في الناس بغير حق. فالحاصل أنه لا ينبغي السحب ولا يلزم المسحوب أن ينسحب، بل إذا أحب يبقى في صفه يبقى في صفه، وليس لأحد أن يسحبه من صفه. ثم السحب من الصف يسبب خللا في الصف وفرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخلل ورص الصفوف، فالذي يدخل لا ينبغي له يسحب أحدا، فليلتمس إن وجد فرجة دخل فيها وسد الصف، فإن لم يجد تقدم مع الإمام صف مع يمين الإمام، فإن لم يستطع ذلك فالمشروع له الصبر حتى يأتي أحد فيصف جميعا، فإن فرأى في الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده بعد ذلك والحمد لله ولا حرج عليه، لأن النبي عليه السلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا يجوز له يصلي وحده خلف الصف، ولكن يصبر حتى يجد من يقف معه. وذهب بعض أهل العلم إذا ما وجد أحد يسوغ له يصلي وحده، ولكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة، فلا وجه للتأويل عليه، ولكن المؤمن يصبر لعله يجد أحدا يصف معه، فإن وجد فرجة دخل فيها.
4: لا.
2: وإن تيسر له الوقوف مع الإمام وقف مع الإمام عن يمينه، هذا هو المشروع بما نعلم.
4: نعم، أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة واستفسارات السادة مختار صالح حامد من السودان الخرطوم، والشيخ حمدان حامد من سعود العضلي، والمرسلة حاميم باء، وتسأل عن إجبار الفتاة على الزواج والأخذ من الحاجبين، وأخيرا رسالة يحيى بن أحمد الجابري من نجران. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نستأذنكم مع الشيخ صالح في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا. هذا السائل يقول في قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول ما هو تفسير هذه الآية وما المقصود بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في أول سورة النحل التي تسمى سورة النعم، ومن نعم الله سبحانه هذه المركوبات التي خلقها الله لمنفعة العباد، لحملهم وركوبهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل معروفة، والبغال البغال جمع بغل، وهو ما تولد من الحمار والفرس، ما تولد من بين الحمار والفرس هذا يقال له البغل. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، خلقها الله لكم لتركبوها وزينة، لما في الخيل من الزينة، الخيل المسومة والأنعام فيها الزينة والأبهة. ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون. قال بعض العلماء كأنه إشارة إلى المركوبات الحديثة من الطائرات والسيارات والمراكب البحرية. نعم.
3: المستمع فيصل من نجران يقول: السلام عليكم شيخ صالح، أنا شاب حديث الزواج، ورمضان هذه السنة هو أول رمضان يمر علي وأنا متزوج، ودخلت على زوجتي في نهار رمضان ونحن صيام، ما الحكم علي أنا وزوجتي بارك الله فيكم؟
4: الكفارة أن تقضي اليوم الذي جامعتها فيه أنت وهي، كل واحد منكم، هي مثلك، عليها ما عليك، تقضيان اليوم الذي جامعتها فيه، هذا واحد. الأمر الثاني، كل واحد عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فعليكما صيام شهرين متتابعين كل واحد منكما. نعم.
3: فاطمة من السودان تقول: توفيت جدتي رحمها الله وقد كانت كبيرة في السن، وآخر السنوات كانت مريضة جدا ولا تستطيع الصيام في رمضان، فهل يجب علينا أن نقضي عنها صيامها بارك الله فيكم؟
4: إذا ماتت بمرضها فإنها ليس عليها شيء، أما إذا أفطرت من أجل المرض ثم شفيت واستطاعت الصيام لكنها ماتت فإنه يصوم عنها وليها، قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
3: هذا مستمع يقول في سؤاله: إذا كان الرجل أو المرأة يصوم شهر رمضان كاملا ولكنه مفرط في الصلاة، قد يتأخر عنها وقد يتركها في بعض الأحيان، فما الحكم؟ بارك الله فيكم.
4: لا يقبل الصوم إلا بعد أن يلتزم المسلم بالصلاة في وقتها ومع الجماعة، لأن الصلاة أكد من الصوم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، والصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. بل لا يصح صوم ولا عبادة مع تضييع الصلاة. نعم.
3: المستمع محمد من الرياض يقول: أنا أخرج زكاة مالي كل سنة في شهر شعبان ولله الحمد، وقد ذكرت هذا لبعض أصحابي فقالوا: لو أخرتها وجعلتها في شهر رمضان لما في ذلك من الفضل والأجر، هل يجوز لي أن أؤخرها قليلا إلى شهر رمضان؟ بارك الله فيكم.
4: لا بأس بتأخيرها مدة يسيرة، يعني يتحرى بها الموسم العبادة ورمضان، ليعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس بذلك إذا أخرها تأخيرا يسيرا يدرك بها فضل رمضان ويخرجها في شهر رمضان. نعم.
3: سعود من تبوك يقول: أنا بعد صلاة العشاء أخرج من المسجد وأذهب لفتح دكاني للبيع والشراء، فهل في ذلك حرج؟
4: هذا خسران عليك، عليك أن تصلي التراويح مع المسلمين وتذهب إلى دكانك بعد التراويح، فتجمع بين الحسنيين، تجمع بين الحسنيين، صلاة التراويح وطلب الرزق. نعم.
3: سائل يقول: إذا كان الشخص كبيرا في السن ومريضا ولا يستطيع صيام رمضان ولا قضاءه، فما الواجب عليه؟ بارك الله فيكم.
4: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لكبره، هذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وكذلك المريض المزمن، مرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، فإنه أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون صوما، وفي قراءة يطوقونه، لا يستطيعون الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، عليهم فدية. نعم.
3: المستمع يزن من الأردن يقول: أنا قد تركت الصيام عمدا في عدة رمضانات سابقة ولم أقضيها حتى الآن، وقد دخل رمضان جديد وقد تبت إلى الله تعالى وأريد أن أقضي هذه الرمضانات السابقة، ماذا يجب علي؟
4: يصوم رمضان الذي أدركه، ويؤخر القضاء الماضي إلى بعد رمضان الجديد، فإن كان تأخيره لعذر ما تمكن ليس عليه إلا القضاء، وإن كان تكاسلا فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.
3: سائل يقول: شيخ صالح، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون؟
4: نعم، ورد معناه: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فالمسلم يكون مع المسلمين ولا يشذ عنهم، لا يشذ عن المسلمين، فإذا صام المسلمون رمضان صام معهم، وإذا أفطروا رمضان أفطر معهم ولا يشذ عنهم. نعم.
3: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله؟
4: هذه الآية شاملة جامعة على اختصارها ووجازة ألفاظها، قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، تدل على شيئين: الشيء الأول إتمام الحج والعمرة على وفق السنة النبوية وعلى ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قوله لله، يعني خالصا لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أمرين في الحج وفي غيره وفي كل عمل لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أداء العمل، كيف يؤديه وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص لله، لا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا طمع دنيوي، وإنما يكون النية خالصة لله عز وجل في حجه وعمرته. نعم.

0: بل يخدمن أزواجهن وقت الحاجة، وقت حاجتهم، وأيضا يجعلن لهن حظا من الطاعة والعبادة وقيام الليل في المساجد مع النساء وفي البيوت. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: أنا كثير السفر، وقد يمر علي أحيانا أن أسافر في أيام كثيرة من رمضان قد تصل إلى 20 يوما، هل يجوز لي فطر هذه الأيام وقضاءها لاحقا؟ بارك الله فيكم.
0: نعم، الذي يتردد في الطريق هو أولى بالرخصة من الذي لا يذهب إلا مرة، فهو أولى بالرخصة، فيفطر ويقضي إذا حصل له وقت يستريح فيه من السفر. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: في نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يختلف الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن المدينة؟
0: الأكثر في المدينة. الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن في مكة ما يتعلق بالعقائد، تصحيح العقيدة والنهي عن الشرك، هذا هو أكثر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وأكثر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تشريعات، بيان الحلال والحرام وما يتعلق بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح. هذا السائل يقول: في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، هل نهاه الله على أن يأكل منها؟
0: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء، فالله جل وعلا حذرهم من ذلك ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشف عوراتهما، انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسأل عن الحلي المعد للاستعمال، تقول: هل عليه زكاة؟ وهل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كان هذا الحديث عن زكاة الحلي، لو وضحتم ذلك بارك الله فيكم.
0: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي، زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى نزلت سورة المسد على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: هذه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فصعد الصفاء عليه الصلاة والسلام وقال: وصباحا، فاجتمع القوم أهل مكة حوله ينظرون ماذا سيقول، لأن هذا استنفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن وراء هذا

0: قد قوم يعني معناه سيغيرون على أموالكم، هل تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني لكم نذير مبين. فقال أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل عن حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يقول: لو وضحتم هذا الحديث لنا بارك الله فيكم.
0: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يقول: ما هي النعم المقصودة في هذه الآية؟
0: لا، جميع النعم يدخل في هذه الآية، جميع النعم التي أنعم الله بها على عباده من الصحة والأمن والرزق والعلم وغير ذلك، نعم عظيمة لا يحصيها الإنسان، وإن عدها فإنه يعجز عن إحصائها. نعم ظاهرة ونعم باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فواجب العبد الشكر لله عز وجل على نعمه. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة له ثلاثة أركان: تحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا بأنها من عند الله لا بحوله ولا بقوته، وصرفها في طاعة الله عز وجل. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه المبين ليكون هداية للناس إلى يوم الدين. سبحان ربنا العظيم خالق الخلق بقدرته ومدبر الأمر بحكمته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. أحمده على جميع نعمه، وأشكره على تتابع آلائه ومننه، وأسأله المزيد من إنعامه والجزيل من إحسانه. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية عطرة في بدء حلقات هذا البرنامج، وعنوانه العام الأمثال في القرآن الكريم، المعاني ومسالك الهداية. وسأعرض بمشيئة الله تعالى في حلقاته الآيات التي ذكر الله فيها ضرب المثل، وأجعل لكل حلقة عنوانا خاصا مستلهما من نور الآيات التي فيها ذكر المثل، وأسوق ما تيسر من كلام المفسرين ودلالة المثل وما اشتمل عليه من معاني وهدايات وأسرار وإعجاز، معضدا ذلك بالأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة. وأسأل الله تعالى لي ولكم الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن ينفع بهذا البرنامج ويجعل فيه الأثر والتأثير لكل من يستمع إليه. وهذه أولى حلقات هذا البرنامج، وعنوان هذه الحلقة الأمثال في القرآن الكريم من أخص علوم القرآن. جعل الله تعالى هذا القرآن العظيم كتاب هداية للناس إذا أقبلوا عليه وتعلموه وعملوا بما فيه واتبعوه وتدبروا آياته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وما ضرب الله الأمثال في القرآن العظيم إلا لإصلاح حياة الناس في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات العامة والخاصة. والقرآن الكريم هو منهج الحياة الكامل، والكفيل بهداية الناس وتأليف قلوبهم على العقيدة الصحيحة والمحبة الصادقة. والمسلمون جميعا بحاجة ماسة وضرورة ملحة إلى بيان محتواه هذا القرآن العظيم من كنوز الهداية ومن معين العلوم والمعارف النافعة. هذا ومن أخص علوم القرآن الكريم التي أكثر الله من ذكرها في كتابه العزيز وجعل فيها العبر والعظات، الأمثال التي يضربها ربنا جل ذكره في كتابه لتحقيق الهداية إلى التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه والتحذير من الشرك وعبادة غير الله. وقد قال ربنا جل ذكره في آية عظيمة عن الأمثال في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله تعالى يضرب الأمثال لعباده لانتفاعهم وتعليمهم، لكونها من الطرق الموضحة للعلوم، ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها، فهي مصلحة لعموم الناس. وهذه الأمثال التي ساقها الله تعالى في القرآن العظيم لا يفهمها ولا يتدبرها ولا يطبقها إلا من عقلها في قلبه وعقل عن الله أمره فعمل بطاعته واجتنب سخطه. لذلك قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، أي أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح من الله تعالى للأمثال التي يضربها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه دليل على أنه من أهل العلم. ويفهم من الآية أيضا أن من لم يعقل ضرب الأمثال في القرآن ليس من العالمين. والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لأمر الله بها وحثه عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. أشار إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير. وللأمثال مكانة عالية ورتبة سامية في حياة العرب من جهة توضيح المراد وتقريب المعنى في عبارات مختصرة، كما أن الأمثال عند العرب تحمل في ضروبها المختلفة معاني الحكمة، فلذلك كانت الأمثال محل عنايتهم وتآليفهم. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين اشتمل على كثير من ضروب الأمثال لتقريب المعنى المعقول بالمعنى المحسوس، ليدرك التالي لآيات القرآن الكريم معنى الآية وما ترمي إليه من هداية. فضرب الأمثال في القرآن حكمة ربانية للعباد لهداية النفوس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أيها المستمعون الكرام، حري بالمسلم أن يعلم هذه الأمثال التي ضربها الله في القرآن لعباده ويعقلها، ليعمل بها في حياته، ليزداد إيمانه فضلا عما تحمله هذه الأمثال القرآنية من استنباطات وفوائد علمية وعملية ومعاني بلاغية جديرة بالبيان والإبراز في أنواعها وموضوعاتها وأساليبها. وهذا ما سأتناول الحديث عنه بإذن الله تعالى في تضاعيف حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله لي ولكم العون والسداد والتوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في ساعة نافعة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فهذه مواقف من بيت النبوة. اليوم موقفنا من بيت النبوة، نعرض هذا الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمورنا كلها، فصلوات ربي وسلامه عليه. حديث اليوم أو موقف اليوم من بيت النبوة هو أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن الحديث الموقف أن عمر ابن أبي سلمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. هنا ينقل الصفة التي رأى فيها كيف يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه في ثوب واحد، وذكر أنه مشتملا به، وذكر أنه واضعا طرفيه على عاتقيه. طيب، ما معنى مشتملا؟ طبعا مشتملا أي يعني محتويا بالثيب كله، وصورة ذلك أن يجعل طرف الثوب الأيمن على عاتقه الأيسر، ويجعل طرف ثوبه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يربط الطرفين على صدره، وهو ما يسمى بالاشتمال، كما نقول ملتحفا به. لماذا هذا الاشتمال؟ لأنه خشي أن يسقط هذا الرداء أو الثوب فتنكشف العورة. وطبعا هذه الطريقة هي تغطي العاتقين. ففي الحديث يعني أكمل واضعا طرفيه على عاتقيه، لأنها تغطي العاتقين، والعاتق هو صفحة العنق، وهو موضع الثوب من الجانبين. طبعا في هذا الحديث نتعلم عدة أشياء من هذا الموقف وهو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نصلي في البيت، لا نهجر البيوت، نجعلها للصلاة. والمراد هنا صلوات النوافل، صلوات الطاعات عامة. فالإنسان يصلي في بيته صلوات النوافل ما يستطيع، الذي يستطيع ويصلي في المسجد ويجمع بينهما، حتى يعيش مثلا روحانية المسجد ويكون في بيته يصلي ويعيش في البيت، يجلب الروحانية للبيت والهدوء في البيت، وحتى لها أثر حتى عندما مثلا أولاد الإنسان يسمعون وعائلته لو أرادوا منه شيء يكون في سكينة البيت، سبحان الله. فهذه فائدة أولى أن الإنسان يعلمنا، فائدة أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان يصلي في البيت. طيب، الفائدة الثانية التي نتعلمها من هذا الحديث ومن هذا الموقف بالذات، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد وهو رسول الأمة. لو أراد كل شيء لكان بين يديه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الزهد، أن يتزهد الإنسان ويلبس ما يستطيعه أو الموجود الذي عنده. فإن كان مثلا عنده ثوبين، أحدهما إزار والثاني رداء، يلبسهما. إن كان عنده ثوب واحد فليصلي بثوب واحد، ويعني ليلتحف به ويكون
وساترا للعورة ومغطيا للعاتقين. إذن هذا الزهد ينبغي أن نتعلم نحن في واقعنا، أن الإنسان يتزهد فيما لديه من الملابس، يلبس المتاح اليسير، لا يتكلف شيء. هذا دين كامل لا يريد الكلفة على الناس ولا المشقة، لا يوجد تكلف ولله الحمد في الشريعة الإسلامية. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أنه يصلي بثوب واحد. والزهد مسألة عظيمة في شريعتنا الإسلامية. أيضا مما نتعلم من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الموجودين في البيت، وهو نبي قدوة ورسالة، بل إنه صلى الله عليه وسلم يسمح بنشر التعليم هذا. فأم سلمة تنقل هذا العلم، وابنها ومن يدخل عليهن من محارمهم ينقلون هذا المواقف الجميلة لتعلمنا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، بماذا يصلي. كثير ما نقل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيت نبوة وبيت تعليم للآخرين، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا الحديث أيضا على القناعة، أن يكون الإنسان قانعا بما عنده، متيسرا في أعماله، متيسرا في لبسه، وهو مصداقا لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالذي يستطيع على ثوب واحد يصلي طالما يستره ويكون له سترا ويكون له مؤديا. ثم الحكمة من الربط كما قال العلماء أنه لا تنكشف العورة، وهناك حكمة أخرى وهو أن لا ينشغل الإنسان في صلاته بالثوب، مرة يسقط ويرفعه، مرة يربطه، مرة يسقط عنهم أو ينشغل داخل الصلاة هل سيسقط أو لا. إنما يصلي الإنسان وهو في كامل ذهنه وكامل خشوعه لله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن أن يشغله شيء. أيضا من الأمور الجميلة في هذا الحديث، وهو أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يسمحن بنقل مثل هذه الأمور التي تحدث داخل البيت، التي فيها تعليم ومعرفة للناس، والتي ستفيد الناس في مستقبلهم. إذن زهد وقناعة وصلاة في البيت نتعلم منها في بيوتنا جميعا. وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي في بيته لا يتكلف باللبس، وإنما الأهم هو أن يستر عاتقه وأن يستر جسمه كله، وأن يؤدي الصلاة ولا يبحث أو لا يكون هناك شيء يشغله. هذه الفوائد ننقلها لنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت المعلم وأنت القدوة وأنت الذي تعلمنا أمور ديننا. فبهذا الموقف وبهذه الكلمات أختم موقف اليوم، سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، ونجعلنا مقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى حلقة قريبة مع موقف قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: لما أبصرت الحياة.
1: لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي. ولكن دخل المجلس وأصبح يثني على الناس خيرا ويمدحهم. المشكلة أننا ظننا به خيرا لبدايات المدح والثناء عنده، غير أن الحديث منه فلان له معزة وتقدير وأحبه، ولكن هو كذا وكذا. فلان لا يختلف عليه اثنين في تميزه وإبداعه، ولكن فيه كيت وكيت. فلانة صادقة وناصحة، ولكن فيها من الأوصاف السيئة كذا وكذا. ولكن ولكن ولكن ما أقبحها وما أنتنها. مصيبة أن نبرر لأنفسنا بالغيبة بمقدمات الثناء التي تزين لنا جو سكرة الغيبة وجوازها بالقدح في الآخرين. المؤمن العاقل يخيفه قول الحق سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. المؤمن الفاطن الذي يحافظ على حسناته هو من يكره الغيبة، لأنه يعلم بحديث المفلس الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن انتهت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله يا للخسارة، كيف نهدي حسناتنا لمن نكره؟ ألا تؤثر فينا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ ألا تحرك ما بدواخلنا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من منا استوقفه ذلك الإسراء للحبيب عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. من منا سأل الجنة وعرف ما هو مهرها: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أقبح الثناء ما أعقب بي. ولكن
0: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
2: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهران. نحييكم في هذه الحلقة، والتي نتمنى دائما أن تقضوا معنا فيها أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم سنتحدث عن تقريب العلم، كيف يمكن أن نسهل العلم للناس، كيف أيضا ممكن أن نحبب العلم للناشئ، لكن سننطلق من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وبياك، وسلمك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم يعني راح ننطلق من هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين، وسنتحدث عن أشرف شيء، وهو العلم، واللي امتدح الله به أنبياءه ورسله، وامتدح به أهل العلم في كتابه العظيم. دعنا نعيش ونتأمل شيء من فوائد وفرائد ولكن كونوا ربانيين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل. فهذه الآية من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أشير إلى معنى الآية الإجمالي: الله عز وجل جعل العبودية له لا لأحد سواه. جميل. فلا يعبد من دون الله أحد، سواء كان عظيم الشأن كالملائكة والأنبياء، أو كان غير عظيم الشأن كالحجارة والأشجار وغيرها، كل ذلك لا يعبد من دون الله عز وجل. والله عز وجل لما بعث النبيين لم يبعثهم ليدعوا إلى أنفسهم، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى. فيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، معاذ الله أن يحصل ذلك من أنبياء الله. ولكن، يعني السياق، ولكن يقول هذا النبي أو هؤلاء الأنبياء: يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في كلمة ربانيين أو كونوا ربانيين عدد من التفسيرات، وبعضها متناسب مع بعضها الآخر، كما يقول العلماء، علماء التفسير، أن بعض الخلاف في التفسيرات إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، يعني أنه يصلح هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ما في تضاد بينهم ولا إشكال. فمن هذه التفسيرات أن الرباني الذي أمر الله عز وجل أنبياءه أن يقولوا للناس كونوا ربانيين، من هم الربانيون؟ الربانيون في أحد التفسيرات: الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره.
2: يا سلام.
3: والمقصود بصغار العلم،
2: صغار العلم، هل العلم فيه صغار وكبار؟
3: العلم كله عظيم، لكن فيه أمور سهلة ميسرة ومهمة، ولا بد أن تكون في البداية، هذا هو المقصود بصغار العلم. أما كبار العلم فالمسائل العويصة المتشعبة وما أشبه ذلك. قد تكون هذه الصغار المذكورة هي الكبار، بل هي الكبار حقيقة. مثل مثلا الآن أن تعلم الإنسان مبادئ الإيمان، هذا أعظم من غيره، هذا أعظم بكثير من مسائل فقهية فيها تشعب، لكنها صغار من حيث كونها ابتدائية سهلة سمحة مفهومة.
2: يا سلام.
3: فهنا
2: ومن ناحية أيضا استيعاب عقل الإنسان له، أنك تبدأ يعني صغار هذا العلم بأولياته بأبجدياته الأولى.
3: بالضبط بالضبط، لابد أن يكون للناشئة وللمبتدئين كتب. أعطيك مثالا سريعا على ابن السراج من المتوفى من القرن، من أوائل القرن، من علماء أوائل القرن الرابع، متوفى عام 316، ألف كتابا كبيرا في النحو، هو كتاب الأصول. ثم وضع إلى جانبه كتابا صغيرا هو كتاب الموجز.
2: ألف الكتاب الكبير،
3: إيه نعم،
2: ثم ألف كتاب آخر بجواره كأنه دليل لهذا،
3: ولا إيه نعم، ليبدأ به الصغار. وأبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي كبير القدر جدا في النحو، لابد نقيد بالنحو لأنه عنده بعض الأشياء. أيضا ألف كتابا اسمه الإيضاح، وهو متن صغير سهل العبارة، ومع ذلك فقد ألف كتبا كبارا، التذكرة والحجة والشيرازيات. ابن جني أيضا من أكبر علماء النحو في الدنيا، وأنا أنص على النحو لأن أيضا هؤلاء لا تؤخذ منهم العقيدة، لأن عندهم اعتزال وعندهم. فابن جني تلميذ أبي علي الفارسي أيضا صنف كتبا كبيرة جدا كالخصائص، عظيمة الشأن في النحو واللغة، ووضع رسائل موجزة في النحو مثل اللمع وأمثالها. فعلماؤنا رحمة الله عليهم حريصون على تعليم صغار العلم قبل كباره، وأيضا على تعليم،
2: وهذا أنت أعطيت نموذج على النحو، لكن لو جينا مثلا للتفسير سنجد، لو جينا للفقه سنجد، في أصول الفقه سنجد عند العلماء.
3: نعم،
2: التركيز على هذه الأوليات ثم
3: نعم. يعني من الأشياء التي سهلت فيها الآن مثلا صحيح البخاري ومسلم وبعدها مثلا كتاب المنتقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أحد الأحكام 5000 مجلد، كتاب المحرر، كتاب بلوغ المرام قرابة 2000. كل هذه فيها شيء من الصعوبة على الشدات، تقول مثلا عليك برياض الصالحين، احفظ رياض الصالحين. فأتى العلماء وألفوا كتبا تسمى كتب الأربعين.
2: يا سلام.
3: وأشهرها كما تعلم
2: الأربعين النووية.
3: أي نعم، الأربعون النووية، هذا أشهر كتاب في الأربعينات. طبعا
2: ليش لما تقول أربعينات يعني في أربعينات؟
3: في أربعينات كثير جدا،
2: ما لها حد،
3: جدا
2: لدرجة لعلنا نشير إلى بعضها بعد ما نخلص الحديث عن الأربعين.
3: أي نعم، سأشير إليه الآن بعد إذنك.
2: حلو.
3: الأربعونات كثيرة جدا، لدرجة أن واحد من العلماء واسمه يوسف بن عبد الهادي من علماء الحنابلة ابن المبرد، وهو في طبقة السيوطي، توفي عام 909، هذا عالم له كتب كثيرة جدا، قال من ترجم له وله في الأربعينات 400 كتاب.
2: لا إله
3: مثلا الأربعون في الصبر، 40 حديثا في الصبر، 40 حديثا في الصدق، 40 حديثا في أحاديث أبي هريرة، 40 حديثا في فضائل الشام، يعني ما شئت. هذه
2: السؤال، ليش الرقم الأربعين؟ ما كذا ما حد فكر ليش؟
3: بلى، لأنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصح إسناده. قال من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله من العلماء أو كذا. النووي فطن إلى هذا وقال مع أن هذا الحديث لا يصح، كأنه يقول إلا أن مسألة وجود الأربعينات سهلة وأنا أعتمدها، وقد اعتمدها أناس قبله. وعلى فكرة ترى يعني فيه مسألة لابد أن يعرفها من يحب الأربعين النووية. الأربعون النووية ليست للنووي في الأصل، الأربعون النووية 26 حديثا منها عبارة عن كتاب اسمه الأحاديث الكلية لابن الصلاح. فلما رآها النووي، والنووي مولع بالتهذيب والاختصار وتقريب العلم وتيسيره، وهو
2: مهندس
3: بارع جدا في ذلك رحمه الله. ولذلك الذي تجده الآن من رواج كتبه وكثرة وروده، الآن في مساجدنا ما ما أدري عن بقية بلدان العالم الإسلامي، لكن في مساجدنا في السعودية أكثر كتاب يقرأ
2: ويشرح للناس في المساجد الأربع النووية،
3: وأيضا كتاب رياض
2: الصالحين لا شك،
3: وكلاهما
2: صحيح
3: للنووي رحمه الله، فهو بارع في التأليف. فجاء إلى كتاب ابن الصلاح 26 حديث وأضاف إليها فأصبحت 40.
2: جميل.
3: الحقيقة هي 42، هي 42 لكن تجوزا
2: يمكن قصد يخليه 42 عشان يرد على الناس في الحديث ذا.
3: ربما
2: لكن السؤال إذا تسمح لي، هل عرف من أول من ألف في هذه الأربعينيات؟ يعني
3: فيه ناس قدماء ألفوا في ذلك، ومنها مثلا 40 البلدانية والأربعون الإلهية، كل هذه سابقة للإمام النووي رحمه الله تعالى. من فضل الله على العبد الفقير
2: ما شاء الله، يعني أنا عارف أن عندك 40
3: على محدثك، نعم، أنه ألف أيضا في 40.
2: إيش فكرة 40 التي ألفت فيها؟
3: إيه نعم، 40 التي ألفتها مشابهة 40 النووية، لكن سبحان الله أحيانا كما يقال الحاجة يعني
2: أم الأخت

0: إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا محفوظ ومطروق على الأسماع. وماشيين وما شاء الله مبسوطين، حفظنا الحديث الأول. لما جاء الحديث الثاني، والله ماشي المسألة ليست سهلة، حديث جبريل الطويل في صفحة أو صفحة وزيادة. فالطفل يشوف هذا الحديث يقول خلاص بطلنا، ما
1: سؤال صدمة،
0: ما نبغى مسابقة. نعم، خاصة أنه في أول الكتاب هو الحديث الثاني، وهو حديث جليل، حديث جبريل الطويل الذي أخرجه مسلم في الصحيح. فمن هنا رأيت أنا شخصيا أنه لو وضع لهؤلاء الناشئة الصغار أحاديث قصار وهي مؤدية لكثير من الغرض.
1: يا سلام.
0: فجمعت لله الحمد من البخاري ومسلم، أولا قرأت البخاري كاملا ومسلما كاملا، واستخرجت منها أحاديث في أصول العلم وفي أصول الدين، وجعلتها متفرقة على الأبواب، ويجمعها أنها قصار. فيأتي،
1: هل رأيت فيها مسألة أنه استيعاب الأطفال مثلا، ولا أنت ما ليست فئة الأطفال هي الفئة المستهدفة؟
0: هي الأطفال والمبتدئون حتى لو لم يكونوا أطفالا. أنا يعني اهتميت بالذي تقول اللي هو استيعاب الطفل في الشرح.
1: جميل.
0: فشرحت كل حديث بصفحة أو صفحة ونصف، وجعلت الأسلوب في غاية السهولة.
1: جميل.
0: ليفهمه مثلا اللي عمره مثلا 10 سنوات وأكثر وأقل. وذكرت في آخره إشارات، أو في أوله نسيت الآن، أن هذا الشرح لا يكفي، وإنما هو دليل للمعلم وللأب وللأم وللمعلمة أن يبنوا عليه شروحات، لأن كل حديث فيه ما يستلهم، فيه فوائد وفيه شيء يتعلق بالواقع، فنستفيد من هذا الشرح ليفتح لنا آفاقا. وسميت هذا الكتاب الأربعون، ذكرت لك قبل قليل في كتاب اسمه الأربعون البلدانية.
1: البلدانية تهتم بالبلدان؟
0: أي نعم، في فضائل البلدان. سميت كتابي الأربعون الولدانية.
1: يا سلام.
0: والولدان هم الأولاد والبنات، لأن لفظ الولد في اللغة يعم الولد، يعم الذكر والأنثى. قال عز وجل يوصيكم الله
1: في أولادكم
0: للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد هو الذكر والولد هي البنت.
1: يا سلام.
0: فهذا الكتاب الأربعون الولدانية مناسب جدا ليقرأه الصغار والكبار،
1: وحتى المسلمين الجدد مثلا.
0: نعم. نعم.
1: أو المبتدئ في،
0: ولله الحمد، هو فيه أحاديث في العقيدة، وأحاديث في الصلاة، وأحاديث في فضائل الأعمال والأخلاق، وحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث عن اليوم الآخر. فهو شامل، وإن لم يكن يعني بكامل الشمول، لكنه في الجملة شامل لأصول الدين.
1: جميل. الإمام النووي في الأربعين النووية، هل شرح من كثير من العلماء؟ له شيء موجود مشروح؟
0: نعم، هو من الكتب التي حظيت بشروح كثيرة جدا. وأكبر وأهم وأشهر شرح، شرح في مجلدين للإمام ابن رجب الحنبلي. وهذا من الأشياء الجميلة، كثير من الحنابلة شرحوا كتبا للشافعية، وكثير من الشافعية شرحوا كتبا للحنابلة، وقل مثل ذلك أيضا عند المالكية والأحناف. فالعلماء ينظرون إلى العلم على أنه علم، ما في تحزبات في كثير من الأحوال. نعم، فيه ناس يتعصبون، لكن الإمام بن رجب الحنبلي شرح كتابا للنووي الشافعي، وسماه جامع العلوم والحكم.
1: حلو الاسم.
0: إيه نعم، جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طبعا احنا قلنا تو انها 40.
1: اي صح.
0: او انها 40.
1: 42.
0: اي نعم. ليش صارت 50؟
1: زود عليها.
0: لانه زود عليها 8. قال انا ارى انها 8 لابد أن تدخل، لأنها داخلة ضمن أحاديث أصول الدين.
1: يا سلام.
0: فزادها وشرحها، ومن فضل الله علي أيضا، والله وبالله إني لا أتكلم عن كتبي لأنها كتبي، وإنما لأن السياق أتى. أني اختصرت كتاب ابن
1: جامع
0: رجب
1: العلوم والحكم.
0: إيه نعم، جامع العلوم والحكم، فأصبح

0: في قرابة 300 صفحة بدل 1000 صفحة،
1: يا سلام.
0: ولله الحمد أيضا قرئ واستفيد منه، نسأل الله يتقبل
1: ما
0: منا
1: شاء الله.
0: ومنكم.
1: ما
0: نعم
1: الله ينفع بك أستاذنا الكريم.
0: الله يجزاك خير.
1: خليني أبغى أتكلم معك من خلال منظورك، بحكم أنك يعني سافرت وكنت جامع إمام، في صليت تراويح في أكثر من بلد في العالم، وهذا من فضل الله عليك. في ظنك أنه الناس اليوم كيف ممكن نسهل عليهم تعليم العلم؟
0: العلماء والدعاة مسؤوليتهم هي المسؤولية الأولى،
1: جميل،
0: لأنهم هم الذين يعطون المادة الخام. سبحان الله، العالم الذي يحتسب أو الكاتب الذي يحتسب يبشر بالخير، لأنه يعطي مادة خام والناس يقومون بتفعيلها في واقعهم. مثلا تؤلف كتابا، بعض الناس يدرسه، بعض الناس يقطعه على شكل مقالات، بعض الناس يلقيه على شكل مثلا كتاب صوتي، بعض الناس يأخذه كمسابقة. فأنا أوصي حقيقة كل إنسان متعلم قادر على التأليف أن يؤلف تأليفا عاما للناس، أو على الأقل خاصا مثلا بأسرته أو بمدرسته أو بحيه. المقصود أن يكون للإنسان أثر طيب فيه، إن شئت أو رغبت أو أذنت
1: أبدا
0: فيه. أنا ودي مثلا من هذه الأربعين التي ألفتها، ودي أشير إلى نموذج أو نموذجين ليعلم كيف يعني سرت في هذا الحديث في
1: جميل.
0: هذا كم معنا يا شيخ طلال؟
1: تقريبا باقي
0: دقائق، يعني
1: حوالي 5 دقائق تقريبا.
0: طيب، سأذكر حديثا هكذا عشوائيا الآن. بسم الله. وقعت الآن على الحديث 19. هو ليس من أحاديث العقيدة ولا من أحاديث الصلاة وأصول الدين، ولكنه من الدين، وكل الدين عظيما.
1: جميل.
0: الإمام مالك رحمه الله، جاء رجل إليه وقال: سأسألك سؤالا خفيفا. يعني يبغى يسهل عليه عشان يعني يجاوبه،
1: هو سؤال صعب.
0: قال: ليس في العلم خفيف، قال عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل شيء يتعلق بالدين فهو عظيم.
1: اللهم استعان.
0: حديث 19 أمامي الآن، عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيدا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الحزن، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وكان من عادته أن يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا أيضا من الذوق، ما تأخذ هدايا الناس وتستمتع بأمورك
1: ولا تبالي،
0: لا، يثيب عليها.
1: يا سلام. يا سلام.
0: وهذا مهم جدا. الذي يدعوك إلى وليمة تدعوه إلى مثلها.
1: يا سلام.
0: الذي يهديك تهديه مثلها أو أحسن منها أو حتى أقل منها.
1: ما عندي. طيب،
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه.
1: نرد له.
0: نعم. طيب. فإن لم تستطيعوا فإيش؟
1: فادعوا له. في وجهه ولا في ظهر غيبه؟
0: يفترض أن في ظهر الغيب حاضر، لكن أيضا لابد أن نشعره في وجهه أنا ممتنون لك.
1: يا سلام.
0: أنا محبون، أنا عارفون فضلك.
1: يا سلام. هذا من الذوقيات العالية.
0: الذوقيات، والله لو جمعت ذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم وكل حياته ذوق، والله لو وجدت في مجلدات. اللهم صل وسلم وبارك.
1: وعلمتنا بلا شو اسمه نجيب كتاب ومدروش.
0: نعم. كتب مترجمة وشغلات وكذا، وكأننا جبنا شيء عظيم، وهي عندنا. والله
1: سبحان الله.
0: عندنا بأقرب شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي رحلة الحج جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصعب بن جثامة، وكان معه هدية وهي صيد قد صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصيد لأنه محرم. الله عز وجل
1: كان محرم،
0: ولا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يصاد له.
1: هنا الرسول ما صاد عليه الصلاة والسلام، لكن صعب بن جثامة
0: لكنه صيد لأجله.
1: يعني كأنه يقول: أنا جبت لك يا رسول، تعنيت وجبت لك.
0: نعم. جبته لك وأنت محرم، فصيد لأجله.
1: جميل.
0: فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الرجل حزن الرجل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بادره بتعريفه بالعذر وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، يعني محرمون. ففهم الرجل السبب وذهب ما في نفسه وأخذ يحدث بهذا الخبر أصحابه وتلاميذه.
1: فرحان مع أنه في رد،
0: فرحان مع أنه رده، لكن فرح جدا بالموقف الأخير،
1: لأنه في جبر خاطر.
0: نعم، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم. ومن هذا نستفيد أهمية المبادرة إلى تبيين الأسباب. يا أخي تكلم، يا أخي عبر، لا تترك الناس في شكوك وظنون، تكلم، بين عذرك، اعتذر، ترى حركة اللسان قد لا تتجاوز فيه.
1: يعني قبل عذرك ولم يقبل، أقل شيء أزل اللبس اللي عنده وقول أنا عدم كذا، أنا لأجل كذا.
0: نعم، وقد بينت له على الأقل أني مهتم بمشاعرك. فأنا لا، ما يعني تزعل ما تزعل يعني
1: براحتك، هذه وجهة نظر، لكن أنا أعطيك رأيي.
0: إي نعم، وأنا حريص على ألا تغضب علي، هذا مهم
1: ولا تسيء الظن في أخيك.
0: إي نعم، فلأن الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي
1: أحسن،
0: والذي بعدها يفسرها قال إن الشيطان الله ينزغ بينهم. الله، الشيطان فكرته دائما ولعبته الوسواس، من شر الوسواس
1: الخناس،
0: يوسوس في صدور الناس، يقول هذا ترى يقصد وما يقصد وهو كذا وفعل وما فعل إلى آخره. هذا الحديث،
1: هذا النزغ، اسمح لي، ذكرتني بالآية لما الله يمتن على الناس في الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل،
0: ما في صدورهم من غل. نعم، يعني هذه الحمد لله من
1: نعيم الجنة،
0: من نعيم الجنة أنه ما في غل ولا فيها وساوس ولا فيها،
1: اللي كان الشيطان هو مصدر
0: أحقاد. نعم، الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة، في باب حسن الخلق،
1: يا سلام،
0: من كتاب رياض الصالحين، ليبين أن جبر الخواطر وتطيب النفوس وبيان الأعذار من محاسن الأخلاق.
1: يا سلام. إيه نعم. يا سلام، ما أعظم هذا الدين.
0: إيه والله، إيه والله،
1: الحقيقة الحديث معك ممتع.
0: أكرمك الله وسلم.
1: شكرا للأستاذ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانون، شكرا لك أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة المائدة من السور السبع الطوال، وهي مفتتحة بالنداء لعموم المؤمنين، وفيها الحديث عن الوفاء بالعقود والالتزام بأحكام الإسلام وتبليغه للناس كافة. وتمتاز آيات سورة المائدة بطولها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 31، وهي قوله تعالى:
3: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ ليريه، فيقرأ بفتح الياء الثانية وضم الهاء هكذا ليريه، ومن الخطأ قراءته بتسكين الياء وكسر الهاء هكذا ليريه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يا ويلتا، فيقرأ بفتح التاء وبعدها ألف مقصورة هكذا يا ويلتا، ومن الخطأ قراءته بكسر التاء وياء ساكنة بعدها هكذا يا ويلتي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ أعجزت، فيقرأ بفتح الجيم هكذا أعجزت، ومن الخطأ قراءته بكسر الجيم هكذا أعجزت.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: يكاد لا يوجد مسلم لا يبهر منظر الكعبة المشرفة في مكة المكرمة لأول مرة. هذا البناء المكعب الذي يرمز إلى بيت الله عز وجل في الأرض، يذكر كل مسلم بأعماله الصالحة في الدنيا وما إذا كان سينال رحمة ربي ومغفرته، وهما الهدف الأساسي من زيارته لهذا البيت الحرام. إذا كانت رؤية الكعبة تثير الرهبة، فإن أول نظرة للقبة الخضراء في المسجد النبوي تملأ قلب المسلم حبا ومودة لا تجف عين عند الاقتراب من مثوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي سمي المسجد باسمه المسجد النبوي. المدينة التي كان اسمها الأصلي يثرب سميت بعد هجرته من مكة واستقراره بالمدينة النبوية، وبينما تسمى المدينة اختصارا يطلق عليها المسلمون المدركون لأهميتها اسم المدينة المنورة. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الكريم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: قبل أن نتحدث عن القبة الخضراء ومآذن المسجد النبوي، نستكمل حديثنا عن بيوت الصحابة في حلقتنا الماضية.
4: نعم، نستكمل ذلك ونتشرف بذكره وبذكر الصحابة الأبرار الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وجدير بنا أن نذكر دار صاحبه وأقرب الصحابة إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول من صدق بهذه الدعوة وأول من ناصر رضي الله عنه وأرضاه، وهو رفيقه في الغار وفي الهجرة رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن أبي قحافة، هو أول الخلفاء الراشدين وأول العشر المبشرين وأول الناس إسلاما كما بينا، لقب بالعتيق لجمال وجهه رضي الله عنه، ولقب بالصديق لأن الإسراء والمعراج لما كان فتنة لكثير من المؤمنين، وكان أيضا مجالا للأخذ والعطاء والنقد والتكذيب من الكفرة حول الدعوة الذين شهدوا الدعوة في مكة المكرمة. فأبو بكر رضي الله عنه قال إن كان قال فقد صدق، فلقب بهذا اللقب التشريف العظيم. أبو بكر كان له داران اثنان بجوار المسجد النبوي، دار في الجهة الشرقية من المسجد، هذه تكون على يسار المصلي، وهو قريب، مكان دار أبي بكر الشرقية قريبة من باب النساء الذي هو باب شارع إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، وله دار أخرى في الجهة الغربية كانت قريبة لصيقة للمسجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما اتسع المسجد بعد خيبر، وله باب مشرعة في المسجد النبوي في مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أن تسد كل الأبواب إلا باب أبي بكر، قال سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، لمكان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الباب باب أبي بكر كلما وسع المسجد النبوي نقل بحذاء التوسعة، نقل كلما وسع نقل، وهو الآن من أبواب المسجد الغربية، ومكتوب عليه باب أبي بكر الصديق، باب الصديق رضي الله عنه، والباب الداخلي له مكتوب عليه هذه خوخة أبي بكر. بهذا يعني نكتفي، وإلا هي كثيرة جدا، لكننا نعم. سنكتفي بهذا نعم. ونتكلم عن أمر آخر الذي قدمت له بهذه المقدمة الجميلة البديعة أخي الكريم، والتي بينت فيها أن حال ما يقع نظر المسلم في أصقاع الدنيا كلها على صورة أو مشهد منقول في وسائل الإعلام، أو حين يصل ويقترب ويرى هذا المنظر الأسنى الأشهر البديع، منظر القبة الخضراء الشامخة المنيفة، فإنه يعلم أنه وصل إلى بلد محمد صلى الله عليه وسلم ودار هجرته.
3: نعم جميل. يعني حينما نتحدث عن هذه القبة الخضراء نريد وصفا يصف هذه القبة للمستمع الكريم. نعم. على مدى التاريخ.
4: نعم على مدى التاريخ، في أول أمر بناء المسجد وأول مساجد الإسلام لم تكن القباب معروفة عند المسلمين ولا المآذن كذلك، فبناء الرسول عليه الصلاة والسلام لمسجده بالبناء المتواضع وبجريد النخل وباللبن ما كان له مئذنة ولم يكن له كذلك قبة، وكان الأذان يرفع حين فرض الأذان وشرع، كان يرفع من منازل ملاصقة للمسجد عالية بعض الشيء، فكان يصعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وبلال على دور قريبة، على سطح دار قريبة من المسجد لرفع الأذان. استمر هذا الأمر كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، حتى أن في زمن عثمان الخليفة الراشد الثالث قد جعل شيئا في المسجد لم يكن معروفا، وهو أنه تجويف في جدار الكعبة الذي هو في نسميها الآن في زمان نسميها المحاريب المحراب، فهذه مستحدثة، لكن القبة لم تكن معروفة. متى عرفت المآذن؟ المآذن عرفت قبل القباب، وأول مآذن المسجد النبوي كانت في زمن الوليد بن عبد الملك الأموي وفي إمارة عمر بن عبد العزيز أمير المدينة من قبله، هو الذي وسع المسجد بأمر الخليفة وضم حجر زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام مكانها وأزالها، ولم يبق إلا الحجرة التي فيها القبور المنيفة قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجعل عمر بن عبد العزيز مآذن، لأنهم نقلوا واغتنت الدولة ونقلوا حضارات أخرى، وصار البناء المعماري والعمارة الإسلامية متطورة كثيرا، فبنى رضي الله عنه أربع مآذن في أركان المسجد النبوي.
3: نعم هذه المآذن يتزين المسجد النبوي الشريف بعشر مآذن شاهقة تشكل أحد أبرز معالمه المعمارية والروحية، ويصدح من خلالها صدى يومي للنداء الخالد، نداء الأذان الذي يلامس القلوب ويستدعي السكينة. وتوزعت هذه المآذن بالتناغم دقيق، إذ تقع أربعة منها في الواجهة الشمالية وواحدة في كل من الركن الشمالي الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، إضافة إلى مئذنتين في منتصف الجانبين الشرقي والغربي.
4: هذه مثل ما تفضلت، هذه المآذن بهيئتها الحالية وبحلتها التي لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، وهي في التوسعة السعودية الأولى والتوسعة السعودية الثانية، لكن الكلام إذا عدنا مرة أخرى إلى القبة التي هي على القبور الشريفة، القباب القبة الخضراء والقباب الصغيرة التي هي في أعلى المسجد القديم، كلها هذه بنيت خشية أن يتكرر الحريق، لأنه شب حريق في المسجد النبوي، فكان وكان سقفه من الجريد، يعني هو من الخشب، فلذلك يعني كان آثار الحريق كبيرة جدا. القبة الخضراء لم تكن خضراء، وإنما تحت هذه القبة التي يراها الرائي الآن تحتها قبة كذلك أصغر منها. جددت القبة الصغيرة وبنيت القبة الأكبر، كل ذلك في زمن الدولة المملوكية، في زمن السلطان قايت باي في القرن 9 الهجري بنيت قبة صغيرة فوق الحجرة النبوية حتى تحميها من المطر ومن الشمس ومن هذا، وأيضا يعني تكون مقاومة، ما يكون مثل حريقها مثل يعني الخشب والجريد. كذلك من سلاطين الدولة المملوكية السلطان قلاوون أيضا هو جدد هذه القبة الصغيرة ولونها بلون أبيض، ثم لونت بعد ذلك بلون أزرق، ثم بني فوقها هذه القبة الكبيرة الضخمة أيضا في زمن المماليك. في القرن 13 الهجري تغير لونها إلى اللون الأخضر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا، فقيل القبة الخضراء. أرنو إلى قبة خضراء شامخة وحجرة تحتها الأنوار والرشد. لونت في القرن 13 باللون الأخضر، وبنيت حولها قريبا منها قباب صغيرة.
3: جميل، يعني نستكمل هذا الحديث بعد الفاصل، ويعني نأخذ هذه الوصف الجميل والدقيق منكم أستاذنا الفاضل. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نستكمل حديثنا.
1: وقصة. برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: أحياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، ونستكمل حديثنا عن وصف للقبة.
4: نعم، نعود مرة أخرى إلى القبة التي ذكرنا أنها لونت بألوان عدة حتى استقر لونها على اللون الأخضر في القرن 13. فلما كانت التوسعات السعودية الأولى في زمن المؤسس وما بعد ذلك، والتوسعة السعودية الثانية، كانت هذه القبة يجدد دهنها مرارا على نفس النمط الأول، اللون نفسه ذاته الأخضر. فدهنت في عام 1418، في عام 1423 هجرية في العهد السعودي في زمن المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. حول هذه القبة الخضراء يا أخي الكريم، حولها قباب صغيرة يراها الرائي أصغر منها، لونها فضي بلون الرصاص، وهي بالفعل أنها عليها ألواح الرصاص ويجدد لونها. هذه القباب أيضا جددت، رممت، أعيد تلوينها، أعيد صبغها بذات اللون نفسه في عام 1411 في التوسعة السعودية الثانية. كل هذه القباب هذا من الخارج، أما من الداخل فإن القبة الخضراء لا ترى من الداخل لأنها قائمة على الحجرة، والحجرة لا سبيل إلى الوصول إلى القبر بسبب نباهة وحكمة وديانة عمر بن عبد العزيز الذي لم يجعل لها بابا رحمه الله رحمة واسعة. هذه القباب التي نقول عنها أن لونها من الخارج لون الرصاص، اللون الفضي، من الداخل مزينة برسوم نباتية جميلة رائعة في الدقة، تجدد مع الزمن، لكنها الحقيقة يعني معرض للعمارة الإسلامية متجلم في المسجد النبوي من الداخل والخارج. تلك هي القبة الخضراء، ولعلنا إن أذنت يعني ننتقل إلى ذكر المآذن.
3: جميل، تفضل أستاذ.
4: المآذن المسجد النبوي في أول عهدها في زمن الدولة الأموية كانت أربع. المآذن الحالية الباقية من الأزمان السابقة مئذنتان اثنتان مرتبطة ارتباط وثيق بالقبة الخضراء وبالعمارة التاريخية. أول هذه المآذن اللي لا تزال على حالها بنيت في عهد الدولة المملوكية. في عهد الدولة المملوكية المئذنتان اثنتان باقية، الأولى يقال لها المئذنة الرئيسية، المئذنة الرئيسية، وهذه تكون مجاورة تماما للقبة الخضراء، يعني من الناحية الجنوبية الشرقية. هذه القبة الرئيسية، المئذنة الرئيسية. المئذنة الأخرى الثانية تكون عند باب السلام في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، اسمها منارة باب السلام. في العهد السعودي الزاهر، في التوسعة السعودية الأولى، جددت هاتان المئذنتان، ويعني صبغت وإعيد تجديدها، كما بنيت مئذنتان أخريتان في الخلف، فكان عددها في الوسط وفي الخلف، فكان عددها ست مآذن في التوسعة السعودية الأولى مع هاتين المملوكيتين. ثم بعد ذلك في التوسعة السعودية الثانية تممت 10 مآذن، فللمسجد النبوي الآن 10 مآذن. يراها الرائي من بعيد مجرد ما يدخل المدينة، وإذا بمآذن المسجد النبوي مرتفعة، ارتفاعها يا أخي الكريم 104 متر، عالية جدا، والبناء الهندسي متقن وغاية في الجمال، وعليها على قمتها المخروطية التي يقال لها البصلية في عرف العمارة الإسلامية، عليها الهلال النحاس المذهب الفخم جدا. فمآذن المسجد النبوي حين يراها الرائي يشعر بالروحانية ويشعر بأنه وصل إلى هذا المكان المبارك.
5: نعم، جميل. يعني هذا الحديث حول هذه المآذن والتي تعكس طرازا معماريا يعكس مراحل تطورها عبر العصور الإسلامية، تتكون كل مؤذنة من 5 طوابق، وتعد شاهدا حيا على سلسلة من التوسعات والتحديثات المتعاقبة التي شهدها المسجد النبوي منذ تأسيسه.
4: نعم، كما قلت، واستكمالا لحديثنا الأول، أن المئذنة الرئيسية بناها السلطان قايتباي المملوكي، والمئذنة الجنوبية بناها السلطان قلاوون، الأولى كان تاريخها في 892 هجرية، والثانية في عهد قلاوون 706، لكن المآذن الحديثة يعني بشموخها وارتفاعها هي التي تظهر من بعيد للقادم من المدينة، ولها أدوار كما قلت متكررة، ولها سلم للصعود والصيانة، وفيها مكبرات الصوت التي تصدح في يعني تصل إلى مسافات بعيدة جدا، والتي يعني يسمع منها الأذان في نواحي المدينة وفي وسائل الإعلام.
5: أيضا تبرز من بين هذه المآذن المنارة الجنوبية الشرقية الرئيسية الواقعة بالقرب من القبة الخضراء، وهي الأشهر بين مآذن المسجد وأعلاها.
4: نعم، هذه التي ذكرناها أنها يعني كانت في عهد المماليك ولا زالت باقية، لكنها رممت طبعا في العهد السعودي وعيد طلائها. فالأولى التي تكون بجانب القبة الخضراء، والثانية التي تكون عند باب السلام. هاتان مملوكيتان، لكن انظر إلى قوة البناء وعظمته، يعني هذه في 706 هجرية، ويعني في هذا القرن 8 الهجري إلى الآن كم مر عليها من مئات السنين، وهذا دليل على يعني متانة البناء، وعلى يعني معاهدة دولتنا حفظها الله ولاة أمرنا في أنها تجدد هذه المعالم باستمرار وتبقيها على حالها التاريخية الأثري.
5: نعم، أيضا يعني هذه المعالم التاريخية في المدينة وهذا المسجد النبوي، شيخنا الفاضل، حينما يتوقف الإنسان حول هذه ويستذكر تاريخ

0: اليوم هذه التطورات العمرانية التي تشهدها المملكة ويشهدها الحرمين الشريفين في عهد ملوك هذه الدولة وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورؤيته 2030 والتي تهتم بتوسعة الحرمين الشريفين واستيعاب أعداد كبيرة في هذه الرؤية المباركة العظيمة.
1: كما تفضلتم بهذا الكلام الجميل وبهذا الملخص الرائع في أن البناء السعودي الفخم جدا لدولتنا وولاة أمرنا الذين يولون الحرمين الشريفين ويولون سائر هذه المقدسات يولونها عناية فائقة كبيرة وإنفاقا هائلا لا يكاد يحصى حتى يكون البناء كأفخم ما يكون، وبالتالي تكون الروحانية كذلك أفضل في المسجد النبوي وفي المنطقة التي حوله، ما دام الكلام والحلقة عن المسجد النبوي. وإلا فجهود دولتنا حفظهم الله، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، جهود سمو ولي العهد حفظهم الله، جهود يعني تذكر فتشكر، عسى الله أن يجعل ذلك في الموازين. ونحن نفخر الحقيقة ونفاخر بأن ولاة أمرنا يهتمون بهذه المقدسات الإسلامية.
0: نعم، أيضا يعني هذه المآذن وأيضا القبة الخضراء أستاذ مهدي، يعني على مدى التاريخ الناس تشاهد هذه القبة وكانت يعني ذا يعني ليست بهذا اللون.
1: نعم.
0: وكانت كما ذكرتم يعني شاهد وتاريخ عظيم يعيشه المسلمون في ثرى هذا الإسلام العظيم، يعيشه المسلمون وهم يشاهدون عظمة الدين الإسلامي وكيف أن المسلمين حافظوا على هذه يعني المعالم البارزة في تاريخه.
1: نعم صحيح هذا. إذا تذكر المسلم كيف كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف صار في هيئته الحالية التي ترى الآن، يرى الفارق عظيم جدا. وفي هذا إشارة يعني جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر أن من علامات الساعة الدجال، وأن الدجال يأتي المدينة، ما دام الكلام عن المدينة الآن، يأتي المدينة فيصعد على جبل عند منطقة الجرف، والجبل المعروف والجرف أيضا حي من أحياء المدينة معروف، ويصعد وينظر إلى الجهة الجنوبية فيرى المسجد النبوي، يرى المسجد النبوي بالهيئة الحديثة، يعني لأنه يراه باللون الأبيض وهو كذلك يعني غالب لونه الأبيض، فيقول لمن هذا القصر الأبيض، يظنه قصر. متى قيل هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم في زمانه، لم يكن المسجد قصر ولم يكن أبيض ولم يكن بهذه الفخامة التي يمكن أن يرى من مسافة 6 إلى 7 كيلو تقريبا. في هذا إشارة دقيقة إذا وقف الإنسان عندها يرى أنها من نبوآته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هذه يعني اللمحة التاريخية التي نعيشها في ظل هذه التطورات العظيمة في بلدنا العظيم، ونشاهد ما يقدم لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي والأعداد الكبيرة التي تدخل إلى البيت الحرام والمسجد النبوي، تدخل آمنة مطمئنة في ظل هذه الرعاية الكريمة.
1: هذا من الإنجازات التي لو تكلمنا عنها الليالي والأيام لما وفيناها حقها حقيقة. هذه من ناحية الأمن. من ناحية العناية والصيانة للمسجد النبوي، ما دام الكلام عن المسجد النبوي، فهو أمر عجيب الحقيقة. يعني جيش كبير جدا من العمالة والصيانة، المهتمين بالنظافة وبالصيانة، وصيانة الجدران، صيانة وسائل الإضاءة، وهذا ما يعني ما يحدث إزعاجا ولا يحدث ربكة، والصفوف كما هي، والصلاة والدروس والزيارة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يتأثر. ومع هذا العمل مدار 24 ساعة ترى النظافة، ترى الماء الزمزم الذي ينقل من مكة يوميا بصهاري مستمرة، يعني جسر بري كما يقولون، هذا العمالة التي تنظف المصاحف والدواليب والإضاءة شيء

0: ما يعني قد لا يلاحظه البعض لكن يلاحظ النظافة، متى يعمل هؤلاء؟ متى كيف يعني ترتيبهم؟ كيف تفويجهم؟ شيء عظيم جدا، عمل جبار للغاية لدولتنا ولولاة أمرنا حفظهم الله.
1: نعم، أيضا يعني هذا الاهتمام الكبير ووصول هذه المئات من الأطنان من ماء زمزم إلى المسجد النبوي، والاهتمام بهذا الجانب أيضا
0: ولا ينقطع. نعم،
1: نعم.
0: صحيح،
1: نعم.
0: ولا ينقطع الماء الزمزم في المسجد النبوي على كثرة مرتادي المسجد النبوي في داخل المسجد وحوله في الساحات، لا ينقطع أبدا، ولم يحدث نهائيا أن يعني جاء أحد يبحث عن الماء فلم يجده.
1: نعم.
0: وهذا ينقل بصهاريج مخصوصة فقط لزمزم، ولها ترتيب معين في مكة ولها ترتيب معين في المدينة، وهذه مقفلة محكمة لا يمكن أن تصل إليها يد إنسان أبدا، ولا تفتح إلا بمحاضر وبجهات مسؤولة عن هذا الأمر. والتبريد وتكييف المسجد النبوي شيء عظيم جدا، بل هو يعني أكثر من أن يقال ومن أن يعني يمجد، ولكننا ندعو لهذه الدولة ولولاة أمرنا حفظهم الله أن يجعل ذلك في الموازين وأن يجعلها بركة دائمة إلى يوم القيامة.
1: نعم، المدينة المنورة، هذا الشاهد العظيم وهذه المعالم التاريخية، ونحن نتحدث دائما، تحدثنا عن الأودية بالمدينة، تحدثنا عن أحداث حصلت عن البقيع، كلها شاهد على هذا التطور عبر الزمن وعبر العصور. أستاذ مهدي، ننتقل من مرحلة إلى مرحلة يعيشها معنا المستمعون الكرام، دائما ما تصور لنا الأحداث أستاذ مهدي وكأننا نشاهدها اليوم.
0: كأننا نشاهد، صدق، على هذه السنين الطويلة وهذه القرون المتتالية من بركة المسؤولين عن الحرمين وعن المدينة وعن مكة عموما، لكن نتكلم عن المدينة وعن المسجد النبوي، أن التطور لم يمحي ولم يلغي أبدا مآثر الماضي العتيق المجيد، وإنما بقي كما هو على حاله. فلذلك كل هذه التجديدات أبقت المسجد النبوي على حاله، أبقت القباب على حالها مع الصيانة والترتيب المستمر، أبقت الجدران، الزخارف النباتية، الزخارف الكتابية الحرفية، كلها باقية، والتجديد لم يؤثر عليها. فقد جمع المسؤولين عن عمارة الحرمين الشريفين برعاية ولاة أمرنا حفظ الله الجميع، جمعوا بين القديم والجديد، ولم يؤثر هذا على هذا، بل بقي التاريخ ناطقا شاهدا.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر لكم أستاذ مهدي هذا العطاء المتجدد دوما، شكرا لكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: بارك الله فيكم وحفظكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وندرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والشكر موصول لمستمعين الكرام، وهذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا. ألتقيكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا وإخراج عادل السليهبي.

0: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: رزق الله يوسف عليه الصلاة والسلام العلم والمعرفة وتأويل الأحاديث، وكان ذلك سببا في رفعته وعلو مكانته عند الملك وفي الدنيا. ولذلك لما دخل السجن خرج من السجن بسبب هذا العلم وبسبب هذه المعرفة، ثم جاء إلى الملك فرفعه عنده مكانا عاليا بسبب العلم. وفي هذا فائدة، وهي احرصوا على العلم أيها الإخوة والأخوات، تعلموا ما استطعتم، فإن العلم هو رفعة للإنسان في الدنيا وهو رفعة له في الآخرة. واحرصوا على التقوى والإخلاص في كل ما تتعلمون، فإن في ذلك الخير في الدنيا والآخرة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ضيفنا المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة.
1: دكتور، ما زلنا في أجواء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. في الحلقة الماضية وقفنا عندما الزوج العزيز أمسك زوجته تراود سيدنا يوسف عن نفسه، نعم، وعرف الحقيقة بناء على قص القميص.
0: نعم
1: نعم، هنا وصلنا.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة طويلة ومترابطة، ونحن وقفنا كما تفضلت عندما دخل العزيز، فكان في موقف يعني متلبس زوجته بهذا الموقف، وقال الله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي يوسف.
1: نعم صحيح.
0: وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
1: جميل.
0: واتضح أنه قد من قبل من دبر. قال: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم.
1: جميل.
0: ثم يعني زوجها يعني هو يعتبر من الطبقة الثرية في المجتمع، هو وزير.
1: صحيح.
0: ولا يريد أن يحدث شوشرة في المجتمع، فرأوا أن الحل هو التكتم على الأمر. يوسف، لاحظ حتى في الآية، يوسف أعرض عن هذا. قال ليوسف: انسى الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال لزوجته: استغفر لذنبك، الدلائل كلها تشير إلى أنك أنت المخطئة. انتهى الموضوع.
1: أعرض عن هذا، انسى الموضوع، لا تكلم به أحدا،
0: انتهى
1: الموضوع. تكتم الموضوع
0: بالضبط.
1: نعم.
0: يعني أصلا هو يعمل عندهم في البيت، يعني هو شأن داخلي. جميل.
1: نعم.
0: ماذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا؟ قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
1: كيف عرفوا؟
0: كيف تسرب الخبر يا دكتور حذيفة؟ ما ندري،
1: لعل الخدم أو كذا.
0: بالضبط. ولذلك وقال: وشهد شاهد من أهلها. نحن قلنا ربما يكون رجل من الذين يعملون في المنزل.
1: نعم.
0: وهذا منزل وزير، يعني فيه عدم ناس يعملون كثير. وقال نسوة في المدينة، معناتها أنه تسرب الخبر
1: وانتشر،
0: أصبح نساء المدينة يتحدثن عن هذه القصة، وأن امرأة العزيز وقع منها كذا وكذا مع هذا الغلام الذي معها في البيت.
1: نعم.
0: فهي طبعا قال:
1: سبحان الله، إلى الآن الناس يعني يتسقطون هذه الأخبار الفضائح.
0: أحسنت.
1: وينشرونها.
0: طيب ماذا تقول يا دكتور حذيفة إذا كان هذا قد وقع في زمن يوسف ولا يوجد أي وسائل اتصال؟ ماذا تقول اليوم؟
1: الصحافة الصفراء.
0: اليوم الأخبار تنتقل بأكثر من 1000 طريقة.
1: نعم.
0: ومع وسائل التواصل اليوم صارت الفضائح تنتشر مباشرة.
1: صحيح.
0: والآن قال الله: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين.
1: شغفها، دخلت الحب إلى شغاف قلبها.
0: أحسنت. نعم. وهذا يعني الدرجة وصلت إلى درجة العشق. فلما سمعت بمكرهن، هي أرادت أن تدافع عن نفسها، فلما سمعت بمكرهن وكلامهن وحديثهن، تشويه للسمعة هكذا هي تحسبها.
1: نعم.
0: أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. يعني جاءت امرأة العزيز، جاءت بهؤلاء النساء ودعوة بريئة، يعني قدمت لهم الفاكهة وقدمت لهم السكاكين، ويعني جلسة عادية ما فيها
1: يبدو مشكلة. أنها انتقت سكاكين يعني حاد.
0: الله أعلم. وآتت كل واحدة منهن سكينة. لماذا؟ حتى تقطع بها الفاكهة عادي يعني. وقالت ليوسف اخرج عليهن، ادخل عليهن حتى يرونه، إما أنه دخل لهم بفاكهة، إما أنه دخل لهم يقدم لهم خدمة، الله أعلم. فلما رأينه أكبرنه، يعني أعجبنا غاية الإعجاب بجماله وانبهرنا غاية الانبهار بجماله. وهذا فيه إشارة يا دكتور حذيفة إلى أن يوسف ما كان يخرج كثيرا إلى الناس ولا في الشوارع ولا يمشي، وإنما كان أكثر عمله في البيت فلا يخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني من هول جماله ومن الصدمة أصبحت الواحدة منهن تجرح تقطع يدها، ولم يقل وجرحنا أيديهن، قال وقطعنا بصيغة المبالغ، ولم يقل وقطعنا أيديهن، وقطعنا إشارة إلى أنهن يعني جرحنا أيديهن جرحا بالغا دون شعور من انبهارهم بجمال.
1: كنت أعتقد أن الموضوع هم يقشرون الفاكهة فجرحنا أنفسهم،
0: لا لا لا،
1: وهذا أقرب للواقع، أما مسكوا ويقطعوا لماذا؟
0: لا، هم طبعا يقطعون الفاكهة طبعا، لكنهم ذهلوا عنها من جماله فأصبحوا يقطعن أيديهم.
1: الله أكبر،
0: يعني كانت جراح واضحة بسبب هذا الموقف. ويبدو لي أنها هي أيضا اختارت دخوله في وقت أصبحوا يقطعون فيه الفاكهة. هذا الذي يظهر، يعني هي يعني أدارت الموضوع بشيء من المكر. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا،
1: الله أكبر،
0: إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه.
1: أوه.
0: هذا هو الذي أنتم تتحدثون،
1: الله في طيات كريمها تعترف أنها طبعًا فعلت هذا.
0: نعم
1: هذا.
0: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
1: الله أكبر،
0: اعترفت بهذا لكن في وسط النساء. ولئن لم يفعل ما آمره، وهو يسمع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين.
1: الله أكبر،
0: فهي ما زالت مصرة، يعني حتى لما كشفها زوجها لم ترتدع، وهو دليل على أنه قد تعلقت به تعلقا شديدا.
1: الله.
0: قال يوسف في هذه الأثناء في نفسه، قيل أنه قالها في نفسه وقيل أنه أظهرها، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أصبحت المسألة الآن ما هي بس زوجة العزيز هي التي تدعوه إلى الفاحشة، بل حتى كل هؤلاء.
1: أعوذ بالله،
0: إن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولئن لم ولئن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا فيه إشارة أيضا إلى بشرية يوسف، هو يقول يا ربي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة قد أقع فيما يعني يدعونني إليه.
1: يا لطيف.
0: قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يعني اتخذ زوج المرأة وزوجته قرارا بأن يدخلونه إلى السجن حتى يسكت هذه الألسنة وهذا الموضوع.
1: كيف صرف الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كيد أولئك النسوة؟
0: يبدو لي والله أعلم أن الصرف قد كان بأنهم اتخذوا قرار بسجنه فأخرجه الله من هذه البيئة. وكان هذا صرفا له عن هذا عن هذه الفتنة، وكان أيضا إطفاء لها، وكان أيضا صرفا يعني تفرغ له للبقاء في العبادة وبعيد عن هذه المجتمع النسائي هذا.
1: أو هناك حلقة مفقودة أو لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، صرفهن بطريقة من الطرق.
0: هذا هو
1: نهاية الموضوع، أنهم أمروا بسجنه
0: بالضبط، وانطفأت هذه القصة وهذه السالفة
1: ليلملموا الإشاعات.
0: نعم، ولذلك قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا لا يسجننه حتى حين، وهكذا كان
1: رأوا الآيات،
0: يعني لما رأوا العلامات التي تدل على أنه هو البريء والمرأة مدينة، لكنهم أرادوا أن لا يعترفوا بالحقيقة، هم كما قلت لك أسرة من الأثرياء ولا يريدون كيف يعترفون على أنفسهم، فيعني لصقوا التهمة بيوسف وسجنوه.
1: وهذا ما يحدث إذا سرق فيهم
0: بالضبط
1: العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الذليل قطعوا،
0: قاموا عليه الحد.
1: نعم.
0: فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن مظلوما، لكنه الله صرف عنه كيدهن فكان في السجن خيرا له. ولذلك في بعض القراءات قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا المشهد الثاني وهو أكثر مشاهد قصة يوسف إثارة، قصته في بيت العزيز. الآن دخل إلى السجن، هذا مشهد جديد في قصة يوسف.
1: جميل.
0: وفيه عبر. قال الله سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، يعني معنى القصة أنه دخل إلى السجن ثم دخل إلى السجن بعد دخوله فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني هؤلاء المسجونين توسموا فيه علامات الخير وأنه يمكن أن يعبر الرؤيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الأنبياء تعبيرا للرؤى وقد ذكرها الله في أول السورة وكذلك نعلمه من تأويل الأحاديث.
1: جميل.
0: نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. هذا المشهد الجديد هو بدأ الآن يدعو هؤلاء الاثنين اللي في السجن.
1: ما قصة هذا الطعام؟
0: يعني هم رأوا طبعا رؤيا وهم يسألون عن التأويل. هو قبل أن يجيب على التأويل أراد ما دام أنهم مقبلين عليه ومركزين معه لماذا لا يبدأ بدعوتهم إلى الله ويذكر لهم فضل التوحيد وما أحباه الله به من النعم هو من العلم من تأويل الرؤى من العلم الذي خصه به ثم يعول لهم الرؤيا. يعني لو كان أول لهم الرؤيا وانتهى حاجتهم مباشرة ما ركزوا معه في الدعوة. لذلك هذا يعتبرونه أسلوب جميل من أساليب الدعوة.
1: حكمة.
0: أن الحكمة أن ما دام مقبل عليك الداعي المدعو يعني استغل هذا الإقبال بالدعوة بالتعليم. فهو هنا يقول قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني يقول الآن أنا الله سبحانه وتعالى علم يوسف من العلم أنه يعرف الطعام الذي يقدم لهم قبل أن يقدم. هذا علم لدني الله أعطى يوسف. وقال أيضا رب ذلكما مما علمني ربي.
1: جميل.
0: فهو أشبه ما يكون بالعلم الذي علمه الله للخضر.
1: نعم.
0: في قصة موسى.
1: نعم.
0: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا إشارة إلى أن قوم يوسف قوم يعقوب كانوا على الكفر والشرك.
1: نعم.
0: إلا أن يوسف ووالده يعقوب على التوحيد. واتبعت ملة آبائي. لذلك هو يدرك فعلا أنه ابن
1: سليل الأنبياء.
0: نعم سليل الأنبياء. هو يعرف أنه ابن يعقوب وأنه النبي وأنه ابن إسحاق وأنه نبي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: جميل.
0: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء.
1: جميل.
0: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهو حدثهم عن التوحيد حدثهم عن ما رزقه الله من العلم والنبوة وأنه من
1: واليوم الآخر
0: من ذرية أنبياء.
1: نعم.
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
1: لا إله إلا الله.
0: أيضا دعوة للتوحيد.
1: صحيح.
0: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم.
1: جميل. جميل.
0: أعطاهم درس في التوحيد صح؟ ثم أعطاهم الجواب يا صاحبي السجن
1: إلا أسماء سميتموها ليس لها مسميات ولا حقائق وإنما اسم فقط ليس له حقيقة.
0: دعاوى.
1: دعاوى.
0: أتيتم بأصنام تعبدونها الله ما أمركم بذلك.
1: صحيح.
0: تعبدون الكواكب الله ما أمركم. دعاوى. ثم أخذ يجيب الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما سوف يخرج من السجن وسوف يجد وظيفة يشتغل عند الملك أو عند سيده ويكون وظيفته أنه ساقي يسقي الخمر.
1: جميل.
0: حلو. وأما الآخر
1: اسمح لنا بفاصل ثم نسمع تأويل الرؤية.
0: طيب.
1: الرجل الآخر. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذه القصة الشيقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور وصلنا عند تأويل الرؤية للغلامين. نعم. في السجن أولنا أول رؤية حبذا لو عدناها بسرعة
0: نعم يعني نحن قلنا أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان معبرا للرؤى مؤولا للرؤى وكان والده كذلك ولذلك يعني تأويل الرؤى في قصة يوسف من أبرز جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام. فهو لما دخل إلى السجن جاء يعني أول زبون صح التعبير في تعبير الرؤى. اثنان من الذين دخلوا السجن أحدهما يقول إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر
1: خادم عند الملك.
0: نعم. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما لاحظنا استغل هذا الإقبال من هذين الشخصين فدعاهما إلى التوحيد وذكر لهما فضل التوحيد ويعني عدم صحة الشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يؤول الرؤى فقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هذا الأول الذي تأويل رؤيته مفرحة قدمه فقال فيسقي ربه خمرا يعني يخرج من السجن ويجد وظيفة أنه يعني يسقي الخمر لسيد من السادة. وأما الآخر فيصلب يعني يقتل ثم يصلب فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: الله أكبر. يعني لا تراجعوني، خلاص انتهى،
0: انتهى الموضوع.
1: الله أكبر.
0: ثم التفت،
1: يعني ليست قاسية أن يخبر هذا الذي سيصلب، ليست قاسية على نفسه أن يخبره بالحقيقة؟
0: بلى قاسية، لكن يبدو أنه رأى في الموقف أنه كان من المناسب أن يخبره بالحقيقة
1: حتى يتوب ويرجع وينم.
0: ويبدو لي أنه والله أعلم كان محكوما عليه بالإعدام في نفس الموقف.
1: سبحان الله.
0: وهو يبدو عارف السجين هو محكوم عليه بالإعدام.
1: يعني هو ما فيه يتوب ويرجع،
0: يعني ما في مجال للمجاملة.
1: الصالحات
0: يبدو لي والله أعلم. وإلا أنا أتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحكم من أن يباغت الإنسان بتعبير رؤيا سيئة وهو يرى أنه ليس من المناسب أن يخبره
1: به،
0: لكن يبدو أن من الحكمة أن يخبره به. لعله كما تفضل، لعله يتوب، لعله يحسن فيما بقي. ثم التفت إلى الأخ الذي سوف يخرج ويذهب ويشتغل عند الملك يسقي ربه خمرا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما،
1: تيقن،
0: أيوة، اذكرني عند ربك. يعني إذا كنت جالس يوم عند الملك وكذا، اذكرني، اذكر قصتي، لا تتركني جالس في السجن
1: مظلوم،
0: يعني مظلوم. قال الله سبحانه وتعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. يعني أنسى الشخص الذي خرج من السجن أن يذكر سيده بقصة يوسف حتى يخرجه من السجن. فلبث في السجن.
1: ممكن أن نقول أن سيدنا يوسف هنا لجأ للبشر ولم يجأ لله أن يفرج عنه؟
0: هذا لا
1: يعني
0: طبعا،
1: وهذا مقام يعني متدني بالنسبة للنبي، ينبغي أن يكون علاقته فقط مع الله.
0: يعني أنت عندما تفترض الكمال يمكن أن تقول هذا، لكن الواقع يقول غير ذلك. يعني الله يقول في الآية أنه قال للرجل الذي سيخرج:
1: نعم، فأنساه الشيطان ذكر ربه،
0: فلبث في السجن بضع سنين.
1: نعم.
0: يعني هل هذا ليبقى في السجن فيعني يزيد يقينه وإيمانه، يبتعد عن ذلك الجو الذي كان فيه، جو المرأة العزيز ومشاكلها؟ هل هو لأنه استعان بالبشر عوقب بذلك فبقي في السجن؟ الله أعلم، كل هذا وارد. لكن ظاهر الآية يقول أنه قد نسي هذا الشخص الشفاعة فبقي في السجن يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. بضع سنين يعني يقولون هو عدد من 3 إلى 9، قد يكون 4 5 6 7، الله أعلم. مرت الأيام، انتهينا من هذا المشهد، يوسف في السجن والرجل خرج من السجن وبقي وسار له مكان عند الملك، ساقي في النهاية، هو يعني خادم. ذات يوم جاء الملك، استيقظ من النوم، جاء في مجلسه فقال للذين حوله، وكان منهم هذا الرجل الساقي، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني نحيف، يعني ضعيفة هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: يعني الأبقار سمينة، تأتي الأبقار الضعيفة وتأكل هذه الأبقار السمينة.
0: نعم. و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذه رؤيا: يا أيها الملأ، هذول الحاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أحد منكم يعرف يعبر الرؤيا؟ فكلهم قالوا: أضغاث أحلام. شوف يعني التعالم، هم بادروا مباشرة. قالوا: أضغاث أحلام،
1: أفتوا بالموضوع يلا.
0: قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. طيب ليش تقولون أنها أضغاث أحلام؟
1: صحيح.
0: رأيت؟ وهذا شأن ترى كثير من الحواشي والمجالسين وأهل عامة الناس يتعالمون. لو طرحت مسألة طبية من عقد المسائل لأفتوا فيها. كل واحد يقول: ليش ما تأخذ لك حبة سوداء؟ ليش ما تأخذ لك كذا؟ قليل من يقول الله أعلم.
1: صحيح.
0: فهذا الرجل تذكر صاحبه في السجن يوسف
1: الخادم الساقي.
0: نعم. عندما الملك سأل عن الرؤيا تذكر أنه هو قد عبر له رؤيا قبل سنوات.
1: جميل.
0: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة،
1: تذكر،
0: يعني تذكر بعد فترة، مرور مدة طويلة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعني أنا بأروح في لمكان وأسأل واحد وأجيكم بالخبر. ذهب. شوف كيف القصة، يوسف أيها الصديق أفتنا، يعني معنى القصة أنه ذهب هذا الرجل إلى يوسف في السجن فذكر له، قال: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف،
1: 7 ضعيفة تأكل.
0: نعم. السمين. 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات.
1: جميل.
0: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هو لم يقل له أن الملك هو الذي رأى هذه الرؤية.
1: للناس
0: دلس. قال: أفتنا في 7 بقرات سمان. برضه هذا ذكي. قال تزرعون سبع سنين مباشرة. لاحظ أنه في المرة الماضية أخذ يحدث عن التوحيد وعن الدعوة. هنا لا، الموضوع ما يحتمل، وتأخر هو في السن له 8 سنوات. فهو عليه الصلاة والسلام يعني انتهز هذه الفرصة.
1: جميل.
0: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله.
1: دأبا يعني نشاط واجتهدوا. نعم. بالضبط، يعني الزراعة والحصاد
0: بالضبط. يعني يقول تأويل الآية أنكم في السبع سنوات القادمة هذه تجتهدون في الزراعة.
1: جميل.
0: تزرعون سبع سنين دأبا متواصلة ومليئة بالجد والعمل والنشاط. فما حصدتم فذروه في سنبله، يعني إذا حصدتم القمح فاتركوه دون أن يعني تدرسوه بالثيران ونحوها حتى يخرج الحب من السنابل. لا، ذروه في السنابل لأن هذا يحفظه من التسوس.
1: سبحان الله.
0: نعم، وهذه شوف سبحان الله من العلم الذي علمه الله ليوسف. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فقط الشيء الذي ستأكلونه هذه السنة
1: اصنعوا فيه ما تشاءون،
0: اصنعوا فيه ما تشاءون، أما البقية ذروه في سنبله. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنوات قحط، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.
1: كل شيء خزنتوه سيؤكل.
0: بالضبط. معناته أنكم سوف تحصنون خلال السبع سنوات، تخزنون كمية كبيرة، ترجعون في السبع سنوات الثانية تأكلون من هذا المخزون بطريقة أيضا اقتصادية مرتبة.
1: جميل.
0: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني 15 سنة، سبع سنوات خير، سبع سنوات قحط، السنة الأخيرة تفرج هذه الكربة.
1: يعني سيأتي الخير لدرجة يزيد الفاكهة حتى لا خشية الفساد تعصرونها وتشربون.
0: وفيه يعصرون، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
1: جميل. الإنسان لا يلجأ للعصير إلا عندما يشبع الأكل.
0: أيوة.
1: فدليل أنه سيشبع.
0: يوسف عليه الصلاة والسلام هنا أول الرؤية لهذا الرجل، الرجل مباشرة رجع إلى الملك، فلما سمع هذا التأويل الجميل قال الملك ائتوني به هذا الرجل الذي عبر هذا التعبير الرائع. وقال الملك، بعدين هو ما عبر رؤيا فقط، ما قال سوف تأتيكم سبع سنوات عجاف، سنوات خير ثم يأتيكم سبع سنوات عجاف ثم يأتيكم سنة خير، هو لم يقل ذلك، هو ذكر هذا وزاد عليه أنه دلهم على كيفية التعامل مع الأزمة.
1: جميل. فهو يعني أتى بالمشكلة وحلها.
0: بالضبط. فالملك يعني رأى أن هذا الذي قام بهذا العمل رجل غير طبيعي، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رجع هذا الرجل إلى يوسف، قال الملك يريدك ويريد لك الخير. يوسف عليه الصلاة والسلام هنا لم يخرج مباشرة، قال أنا في السجن من 7-8 سنوات، من أجل ماذا؟ ارجع اسأله عن سبب بقائي في السجن حتى أخرج وأنا بريء. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، اسأل عن القصة، إن ربي بكيدهن عليم. الملك عارف القصة. فالملك يعني
1: سبحان الله، هنا أتذكر أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو دعاني الداعي لأجبت.
0: أحسنت في الحديث. لو جاءني الداعي بعد كما مكثت في السجن كما يوسف لخرجت لأجبت. قال الملك لما جمع النساء،
1: يعني فعلا سيدنا يوسف لماذا لم يجب وهناك يبرئ نفسه؟
0: أراد أن لا يخرج من السجن إلا حتى تبرأ ساحته، وهذا من كمال عقله.
1: عجيب. نعم. هناك يبرئ ساحته عند الملك.
0: نعم، ولكنه أراد أن يعني يعجل الملك.
1: يخرج
0: الملك
1: مرفوع الرأس.
0: نعم، يخرج مرفوع الرأس من جهة، والملك هو في حاجة إليه. فلا يريد أن
1: يحقق بالموضوع.
0: أيوه. جميل. لو خرج ثم يحقق لاحقا، لكن هنا لا، يعجل بالتحقيق حتى. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء.
1: هنا الملك يحقق بالمسألة.
0: أحسنت. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي.
1: حصص لك ظهر الحق.
0: يعني نعم نعم، بعد سنوات شوف الكلام هذا. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: يعني هنا أظن أنها يعني اعترفت، لأنها يعني ستنكشف الموضوع، انكشف
0: خلاص.
1: فهي بادرت واعترفت.
0: بالضبط. ويبدو أن الموضوع أصلا لم يعد فيه عقوبة، انتهينا يعني من الموضوع. وقال ذلك ليعلم، هذا كلام أم زوجة العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه، يعني لم أخن يوسف بالغيب. هو يوسف في السجن الآن، وهم الآن يعترفون في حضرة الملك، ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي، تقولها امرأة العزيز.
1: كل هذه الخيانة وهي لم تخنه؟ يعني لا، تركته هذه السنوات كلها الآن اعترفت؟
0: هكذا تقول يعني، هي برأته في النهاية.
1: نعم.
0: ذلك لي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هي تكلم عن نفسها، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. انتهت المحكمة، برئ يوسف. الآن الملك، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن شوف المكانة زادت. يعني بعد أن برأت ساحته الملك قال وقال الملك ائتوني به في المرة الأولى، الآن يقول الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هنا لعلي أختم بهذه اللفتة يا دكتور حذيفة، ويبدو الوقت أصبح ضيق. لاحظ أن النساء لما دخل عليهم يوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. الملك هنا ما قال فلما رآه، قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. النساء تعلقوا بالصورة، الملك عاقل سمع الكلام
1: جميل،
0: لم يبهره يوسف بجمال شكله جميل. وإنما أبهره بكمال عقله
1: ما شاء الله
0: وبرزانته وبحسن تدبيره. ولعلنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأن الوقت يبدو أنها أصبح ضيقا.
1: جزاكم الله خير فضيل الدكتور، لكن تركتنا عند محطة يعني
0: مشوقة. وهكذا قصة يوسف كلها كما تلاحظ.
1: فعلا فعلا كل حلقة يعني نبقى متشوقين لمشاهدة الحلقة.
0: أليس هذا من من من صفات الدراما الناجحة؟
1: أي والله أنا حتى قلت أن المشاهدة عفويا يعني
0: صدقت
1: فعلا كأننا نشاهدها.
0: صدقت
1: تفاصيل صدقت. جميلة جزاكم الله خير فضيلة.
0: بارك الله فيك دكتور حذيفة.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة القادمة حتى نكمل هذه القصة المشوقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. من أجمل الدروس التي تستخلص من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ضرورة حرص الداعية إلى الله سبحانه وتعالى على براءة سمعته وبراءة ساحته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل إلى السجن ظلما، وعندما أراد الملك أن يخرجه من السجن إكراما له لتعبيره تلك الرؤيا لم يرضى يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج حتى تبرأ ساحته وسمعته، فقال للرسول الذي جاءه من عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فانكشفت الحقيقة وبرئت ساحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخرج معززا مكرما من السجن وذهب إلى الملك وقد برأت ساحته تماما. فاحرص أيها الداعية على سمعتك وعلى براءة سمعتك، فإن هذا رأس مال لمن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم منع الأب ابنته من الزواج. إن أهم ما ينبغي أن يكون محل النظر من الخاطب دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي وابن ماجه. فلا يرد الخاطب لأي اعتبارات مادية أو اجتماعية ونحو ذلك. وليس من حق الأب أو غيره من الأولياء منع المرأة من نكاح كفئها لغير سبب مقبول، فمن فعل ذلك فهو عاضل وآثم. والأصل أن عضل الولي من له ولاية تزويجها من كفئها حرام، لأنه ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله سبحانه وتعالى عنه في قوله مخاطبا الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، سورة البقرة. ولكن من المعلوم أن الغالب في الأب الشفقة على ابنته وحرصه على ما فيه مصلحتها، ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحكم عليه بالعضل لأول وهلة، فلا يعد الأب عاضلا لابنته بمجرد رده للأكفاء، وذلك لما جبل عليه الأب من الشفقة على ابنته ولجهلها بمصالح نفسها، فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق، فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله. وإذا تكرر من أب منع الأكفاء من نكاح ابنته، فينبغي للعقلاء أن ينصحوه ويلتمسوا سبب رفضه، فربما اطلع على ما لم يطلع عليه الآخرون، فإن تبين أنه ليس هنالك مسوغ شرعي لرفضه، فيمكن رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في الأمر، فإن ثبت عنده العضل أمر ذلك الأب بتزويج ابنته، وإذا رفض زوجها القاضي نفسه أو وكل من يزوجها، والله أعلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم، كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أن

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

0: لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل سليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما.
4: هي كذلك، نعم.
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة، نعم، والبارة ودار الأبرار، نعم، أرض الله
4: كما تفضلت، صحيح،
3: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
4: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة فريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تضاهت، يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من مدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها، كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا، فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق، إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم كانوا يسمونها المفرحات، المفرحات. وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
5: الله الله الله.
4: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا وصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله، سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
5: الله الله.
4: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة، دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان مذينيب مهزور، هناك واد رابع يأتي من شمالها، من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
3: الله.
4: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
5: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
4: نعم، لا، هذه واردة الحقيقة، وورد غيرها، واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا، لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد.
5: نعم.
4: حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناج منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو، لأنه ما وجد أحد غيره أصلا، ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤدد، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسد.
5: الله الله الله.
4: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
5: نعم.
4: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود، إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة، هم خبث الدنيا الحقيقة.
5: نعم. جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، بعد الفاصل
3: ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
4: اللهم صل على.
3: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولا زلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة للإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
4: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه الجميع.
3: نعم.
4: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه. وكان

0: بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة،
1: نعم،
0: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي المون. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرفه المدنيين جيدا،
1: نعم،
0: اسمه بستان الشفاء.
1: الله.
0: بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت، هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
1: الله أكبر.
0: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت، بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل، والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة إن شاء الله، لكننا نذكره على سبيل الإجمال.
1: نعم، سنأخذ هذه المواقع الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جنبات المدينة في حديثكم الجميل.
0: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
1: الله الله.
0: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب من أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

0: كان أميرا على المدينة في زمن الوليد ابن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل القريب، فبنى رضي الله رحمه الله بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد. فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر، إذ جاءه الوحي جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة، فسجد صلى الله عليه وسلم. فسجد صلى الله عليه وسلم، بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة، بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء. ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة، ولن يشبع بالحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين.
0: نعم صحيح.
1: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي.
0: ويسرت كثيرا.
1: نعم.
0: ويسرت كثيرا.
1: نعم.
0: نعم. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية، لذلك قال الله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تطع نظارة وأنا لا أضع. فضيل الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها، وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال الله فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سماه الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة، فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ. وإلى اليوم تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب، وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سواتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأنها هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح.
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: نعم. اسمح لنا فاصل قصير
0: تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصه سيدنا ادم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم، كما ذكرنا ان قابيل وهابيل هما ابناء ادم عليه الصلاه والسلام لصلبه المباشر، وانهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الاخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكاثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة السابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
2: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، قال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
2: يعني العلم ألا يتطور فضيل الدكتور الآن، اكتشافات والاختراعات وهذا لا يدل على تطور هذا العلم؟
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
2: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوة العلم
0: بالضبط. نعم بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البدائي الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
2: هذا مقام العائذ بك،
0: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، صح؟ فسم فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
2: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في على الأرض هي فترة طويلة، طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره، آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
2: من ذريته انحرفوا؟
0: من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب، يعني وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
2: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث عن آدم عليه الصلاة والسلام، عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ولذلك هذا كما قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بها هذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام، ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه. وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم،
2: فهو المقياس يعني.
0: نعم، على هيئة أبيهم آدم.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
2: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس، وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاك.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين، نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى به. أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربة، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإذا السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام. فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر ما تيسر، ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل. فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، وفي عون للصائم على أعماله في النهار. فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
1: يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات، ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.
2: لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل. أما الحرج فلا حرج إن شاء الله بكونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
1: هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه. هذا بشر حسين عطية يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا؟ وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقكم الله.
2: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أينها معها، لكن يتجنب وطئها، الجماع لا يجوز لها الجماع في نهار الصيام. أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه، كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذن له أمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذنه شيخ من شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف. قال بعض أهل العلم: إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
1: لا،
2: وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
2: يقضي اليوم ولا عشاء عليه،
3: ليس عليه
2: أنزل المني.
3: نعم.
2: يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
3: ولا كفر
2: إذا كان مني. أما إذا كان مني المال لزجه ليخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. المني نفسه
3: نعم.
2: هو ماء لزجه يخرج عند حدوث الشهوة.
3: نعم.
2: هذا يسمى النفي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي هي قضاء. نعم.
3: ولكن لا كفرة عليه،
2: ولا كفرة إلا بجماع، إذا جامع عليه كفرة.
3: نعم. طيب لو جامع والجماع نحب أن نعرف الحد على ذلك.
2: الجماع هو إلا جر الذكر الحشفة في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي إتغرابة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما.
3: لا.
2: هذه كفارة الوضع في رمضان.
3: لا.
2: أما في الليل فلا بأس، إجا من أهله في الليل لا بأس، في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة.
3: لا.
2: إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا، لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام في نهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقليد يقبلها يلمسها يضمها إليه ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فلولا به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك، فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
3: هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
2: الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة، كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزون يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات مناسبة يعزونهم، هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك، هذا كله بدعة. حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة.

0: فأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا بحيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه مناعات بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في يوم العاشر من المحرم بدعة من النهي على حسين وما يفعلونه هناك كله من البدع التي نسأل الله أن يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله أن لهم الهداية لأن هذا شيء لا أصل له، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر ويعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وآخر الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة، فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم القدوة.
1: نعم،
0: رزق الله الجميع الهداية.
1: أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
0: علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تجد الألامة ربتها، وأن ترى الحبات العراة العالة لها أشياء يتطاول في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاذ الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان وتكلف البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمن طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وإقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل قربها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل. كذلك من أشراطها خروج نار في الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار تراجت في المدينة عام 1450 و600 واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير. أما إشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير مهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل له، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح مريم عند خروج الدجال. خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق، يبدأ النبوة ثم يبدأ إنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيذ من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويفرك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدموها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه من أشرارها الكبار.
1: لا.
0: وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق

0: بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشرار الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال وظهور المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، فنسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
1: نعم أحسنتم. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
0: صباح الخير لا أعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعد ما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حد يزيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير إذا في أول النهار، أو مساك الله بخير إذا في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب.
1: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة. في ساعات الألم والثقل كانت تحملني وأخي التوأم في رحمها الطاهر، وهي كانت في تلك الساعات بين رعي وحلب للغنم، وبين زرع وقطف لثمر النخيل، وبين رعاية لزوج وأولاد آخرين. فأجاءها المخاض تحت تلك الشجرة عند رعي الغنم، أسعفت لمستشفى بعيد عن قريتنا فولدتني. ثم تفاجأت، عفوا بل قد صدمت، حينما أخبرتها الممرضة أن هناك طفلا آخر لم تكن تعلم به البتة. ثم بدأت قصة التربية والإحسان منها إلينا، بذلت حياتها لأجلنا ونذرت نفسها حبا لنا، تعبت لنرتاح وسهرت لنهنأ وننام، وجاعت لنشبع حتى رق عظمها وشاب رأسها ولاح كبرها. نعم، إنها قصتي مع أمي، عفوا بل هي قصة كل أم مع أولادها. ثم بعد ذلك، ما هو المطلوب منا تجاه تلك القلوب الحانية، تجاه تلك القلوب الرحيمة؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لآبائنا وأمهاتنا أن نرد لهم ذلك الامتنان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن نكون نحن وقفا وعملا صالحا يجري لهم في حياتهم وبعد مماتهم بصلاحنا وباستقامتنا، وبأن نكون دعاة خير وصدق في حياتنا ونفع لأمتنا ومجتمعنا. إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن تلهج ألسنتنا بالدعاء والاستغفار لهم. إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ختاما، لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

لا تتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في

ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد

يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة ادع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم.

0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
0: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
0: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
0: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
0: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
0: معلم وقصة،
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما.
4: هي كذلك، نعم.
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة، نعم، والبارة.

0: ودار الأبرار أرض الله
1: كما تفضلت. صحيح.
0: طابة الطيبة سيدة البلدان دار السلام، حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
1: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تظاهرت يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها، كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا. فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق، إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم كانوا يسمونها المفرحات. المفرحات. وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
2: الله الله الله.
1: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا بوصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا. واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله، سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
2: الله الله.
1: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: الله الله.
1: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة، دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان، مذينيب، مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها، من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
2: الله.
1: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
0: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
1: نعم، لا، هذه واردة الحقيقة وورد غيرها. واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد. حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناجم منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو لأنه ما وجد أحد غيره أصلا، ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسدي.
0: الله الله الله.
1: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
0: نعم.
1: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود، إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة، هم خبث الدنيا الحقيقة.
0: نعم، جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
3: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
3: معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
5: اللهم صل على.
0: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولازلنا نتحدث عن مأرز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة للإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
1: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه هو الجميع.
0: نعم.
1: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية. وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة.
0: نعم.
1: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرفه المدنيين جيدا،
2: نعم،
1: اسمه بستان الشفاء. بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت، هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
2: الله أكبر.
1: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت، بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل، والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة إن شاء الله، لكننا نذكره على سبيل الإجمال.
0: نعم، سنأخذ هذه المواقع الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جانبات المدينة في حديثكم الجميل.
1: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه، يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
2: الله الله الله.
1: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب منه أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة، كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل القريب. فبنى رضي الله رحمه الله، بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد، فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة. فسجد صلى الله عليه وسلم بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء، ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبعوا الحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين،
1: صحيح.
0: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي،
1: ويسرت كثيرا. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يعتقد البعض بأن الزيارة واجبة وأنها من مكملات الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج، فهي عبادة مستقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. عدم الزيارة لا ينقص الحج شيئا، والزيارة لا تزيد الحج شيئا، أن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة. لو حج رجلان وأدي الحج على صفة واحدة ولم يتميز أحد منهما عن الآخر في اجتناب المحظورات، أحدهما رجع قافعا إلى أهله والثاني ذهب إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي، لم يكن للثاني فضل على الأول فيما يتعلق بالنسك، عليه. فلو حج الإنسان ولم يذهب إلى المدينة ورجع إلى أهله فحجه لم ينقص شيئا باعتبار عدم زيارة المسجد النبوي. ما يتوهمه بعض العامة من كون زيارة المسجد النبوي مع الحج أمرا واجبا أو أمرا مستحبا له علاقة بالحج، لا أصل لهذا. العجب أن بعض العامة فضل زيارة المسجد النبوي ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، وهذا من جهلهم الفاضح ومن تلاعب الشيطان بعقولهم. إن الحج إلى بيت الله فريضة من أركان الإسلام، وهو محل إجماع بين العلماء. أما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بفريضة. حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس متوقفا على زيارة قبره، حب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له اتباعه. من كان للرسول أتبع فهو له أحب، لأن الحبيب يحمله محبته لحبيبه على التأسي به والاقتداء به، وكلما كان إنسان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من البدع كان ذلك دليلا على أنه أحب
4: كان ذلك دليلا على أن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حب من يبتدع في دين الله ما ليس منه. فإننا ننصح إخواننا الحجاج أن يكون حجهم مبنيا على أساسين عظيمين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. عليهم بالإخلاص لله تعالى في عباداتهم، وعليهم بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن هي الميزان القسط لمعرفة حب الله تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، هي آية الامتحان، إن الله امتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله بهذا الميزان، كانوا يحبون الله حقا ليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. كلما نقص اتباع الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف محبته لله، ضعف تعظيمه لله، على ضعف محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الذي ذكرناه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
5: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا في هذه الحلقات من برنامج سؤال على الهاتف، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شيخ محمد.
6: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: بعد خلقه مباشرة فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية، لذلك قال الله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك أن تتطع نظرة وأنا لا أضع. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم،
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما في كما في سورة الأعراف، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قال الله فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم،
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام بدت لهما سوآتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ وإلى اليوم. تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب، وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب، الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة في تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سوءاتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم. ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طايع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم. لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان، فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم.
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأن هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح.
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: نعم. اسمح لنا فاصل قصير ثم نستكمل.
0: تفضل
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم. نعم، كما ذكرنا أن قابيل وهابيل هما أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه المباشر، وأنهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الأخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة السابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
0: نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام وإنما في منذ خلق الله آدم.
2: جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
0: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
2: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
0: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، هو يعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
2: يعني العلم ألا يتطور فضل الدكتور الآن، الاكتشافات والاختراعات وهذا بلا يدل على تطور هذا العلم؟
0: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
2: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوة العلم
0: بالضبط. نعم بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البداية الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
2: هذا مقام العائذ بك،
0: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. صح؟ فسم فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله له الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
2: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في على الأرض هي فترة طويلة، طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره، آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
2: من ذريته انحرفوا؟
0: من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب يعني، وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
2: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث عن آدم عليه الصلاة والسلام، عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء،

0: نعم، ولذلك هذا كما قال لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم، قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بها هذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام. ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه، وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم،
1: فهو المقياس يعني.
0: نعم، المليار. على هيئة أبيهم آدم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
1: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس، وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر، في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءك.

0: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
1: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها،

0: وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذ
3: إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
5: نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال الله عز وجل لنبيه: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يقول هذا القول، وأنه إن حاجه المشركون في ربه أو في دينه فإنه يجيبهم بهذا الجواب: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هو رب كل شيء، المسلمين والكافرين وسائر الخلائق، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. كقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا تعليم من الله عز وجل العباد بالقناعة بدينه الحق وبالإخلاص لله عز وجل والصدع به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونظائر ذلك قول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنا ومن اتبع أسلمنا وجوهنا لله، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قال الله عز وجل: وحاجه قومه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على شدة المجادلة والمحاجة والمخاصمة بين أهل الحق والباطل. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، أخاف آلهتكم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كل ذلك يدل على أهمية الصدع بالتوحيد والإخلاص، وأن الإخلاص هو سبيل الخلاص في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، سبيل الخلاص من الفتن، سبيل الخلاص من النار، سبيل الخلاص من الشيطان، سبيل الخلاص من الأعداء، سبيل الخلاص من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا حال المشركين في الشدائد أنهم ربما أخلصوا في ذلك الحال لله فنجوا: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فرحوا بجري الفلك في البحر بريح طيبة ساكنة وسير طيب، وجرين بهم حتى قد جاءهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والشاهد من ذلك قوم في بحر يمشون بريح طيبة ساكنة على ظهر البحر، بينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة فاغتلم عليهم البحر وجاءتهم الأمواج من كل مكان، إلى أين ضرعوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين لما أخلصوا لله وهم مشركون في تلك اللحظة، والله عالم بحالهم ومآلهم. نجاهم لأن دعوتهم تلك كانت بإخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ولم يفوا بذلك لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق، خلصهم الله بإخلاصهم، ومع ذلك ما أخذوا عبرة أن الإخلاص سبب النجاة والخلاص، ولم يستمروا على ذلك لأنهم أشقياء، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر لم يشركوا. إنما شاهدنا أن الإخلاص والدعاء به واللجوء إلى الله أنه سبب الخلاص وسبب النجاة من مسلم أو كافر أو على أي حال. في ذلك الحال إن كان صاحب حق ينجيه الله عز وجل كذي النون، وإن كان صاحب باطل يبتليه الله سبحانه وتعالى كهؤلاء المشركين، تليه وينجيه ابتلاء الله ليختبره وليزداد إثمه وكذبه أنه ما كان صادقا. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والشاهد من هذا كله أيها العبد أن الإخلاص سبب الخلاص، سبيل الخلاص من الشدائد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حصلت عليه شدة من تلك المرأة ومن نظائرها. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نجاه الله عز وجل بإخلاصه وصدقه وصرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء وصرف عنه كيدهن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أبان الله عز وجل في كتابه حال المشركين: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل ولا يستجيب لهم صنم ولا وثن ولا عزى ولا لات ولا مناه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به تبيعا؟ هددهم الله سبحانه وتعالى ويبين اغترارهم وما وجدوا لأنفسهم ملجأ إلا إلى الله في ذلك الحال. هذا حال المعرضين عن الله وهم يعلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حال الشدائد. أبان الله عز وجل على لسان نبيه قصة الثلاثة أصحاب الغار في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما ثلاثة انطلق ثلاثة ممن حتى آواهم المبيت إلى صخرة فانسدت فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار. آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار. انظر إلى هؤلاء الصالحين، عرفوا أن لا مفر من هذه الشدة وهذا القبر، ما هو إلا الوقت القصير ثم يموتون، لكن لا مخرج إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتمس كل واحد منهم بمشورة أحدهم العمل الصالح الخالص لله توسل به لربه. قال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم في لفظ صالح أعمالكم. قال أحدهم: اللهم إنك إن كنت تعلم أن لي أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أسقي اللبن أحدهم، لا رقيق عبيد ولا أطفالي، فنأى بي يوما طلبوا الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت عبوقهما فوجدتهما نائبين فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. لم تسمح نفسه أن يوقظ والديه من سنتهما ونومهما، فإنهما والحال ذلك في حال الكبر ربما لا يرجع إليهم النوم. وجدهما نائمين فبقي والقدح على يديه وأبناؤه يتضاغون عند قدميه يريدون أن يشربوا فلم يعطهم حتى برق البصر، فاستيقظا الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء وجهك أي إخلاصا لك، انظر نتيجة الإخلاص الآن، فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، جاءهم هواء أو شيئا من لكن لا يستطيعون. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعني كنت أنها كانت لابنة عم كنت أحبها أحد ما أشد ما يحب الرجال النساء، أردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة السنين، افتقرت واحتاجت وجاعت، فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها بين نفسها أكثر، يعني مبلغ عظيم هذا 120 دينارا، هذا مال كثير. قال: حتى إذا قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وتركت المال. هذه امرأة بلغ جهده إلى الوصول إلى ابنة عمه وأبلغ ودفع كثيرا من المال حتى إذا ذكرته بالله عز وجل وبتقوى الله سبحانه وتعالى توسل بإخلاصه وبعفته تلك إلى ربك وإلى ربه: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال آخر: اللهم استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد ترك أجره وذهب، ولو شئت لم أعطه إلا أجره إذا رجع، فنميته لا حتى كثر منه الإبل والبقر والغنم والرقيق، فلما جاءني قلت: هذا أجرك. فقال: أتسخر مني؟ قلت: لا أسخر منك. فاستاقه كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره. وهذا هو الواقع، لو مكث أعداد السنين ورجع ليس له إلا أجر يوميته وعمله فقط. ولكن الذي حمل هذا الورع على أنه ما شق عليه شيء وقد أعطى الله بركة، فانطلق ينمي له ذلك الأجر حتى صار مالا كثيرا وأعطاه إياه، أعطاه أجره وما زاد تبرعا وصدقة وإحسانا وطيبة نفس وسماحة. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحبه. والله عالم أن أولئك ما فعلوا هذه الأفعال والأعمال إلا أنها خالصة لله فأنقذهم الله بها. فيا عبد الله، الخلاص سبب الخلاص، الإخلاص سبب الخلاص من جميع الفتن والشدائد والمضايق والمضايق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها أي ما قد بنى بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خلفات ولما هو ينتظر أولادها. هذا الرجل ميز وصفى في بداية غزوه أن لا يتبعه من قومه إلا إنسان ليس له مقاصد أخرى تصرفه عن مقصد الغزو، لا مقصد البناء والعرس، ولا مقصد انتظار أولاد الأغنام، ولا مقصد رفع البيوت وتشييد البيوت والسكنى. فإن الإنسان إذا صار وهو يلتمس دنيا في غزو أو غيره صرفت نواياه ومقاصده إلى ذلك فهذا عرضة للفشل. فغزا فدنا بهؤلاء الصالحين من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، قال للشمس إنك مأمورة، أي تسير بأمر الله وأنا مأمور أن أذهب إلى هذه القرية، اللهم احبسها علي. فحبست حتى فتح الله عليه، وأخرج أحمد في مسنده ما يبين أن هذه القرية هي بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. هذه القرية بيت المقدس. كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قد راد بني إسرائيل أن يسيروا إليها، فتأرجحوا استأرجحا شديدا ورفضوا ونكلوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة حتى يسر الله فتحها على يد يوشع بن نون ومن معه. واتلوا عليهم، قال الله عز وجل قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فأنا داخل، نحن ما سندخل إلا إذا خرج، كيف يخرجوا؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ما لي قدرة أنا وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم، حرم عليهم هذه القرية 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة، عاقبهم الله بالتيه من مكان إلى مكان لم يقر لهم قرار، 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تأسى، لا تحزن على هذا الصنف. والشاهد أن هذه هي القرية كما ذكر غير واحد من المفسرين التي سار إليها يوشع بن نون بمن معه بتلك التصفية العظيمة، وأن لا يتبعه إلا ذو الإخلاص، إلا ذو الإخلاص، ففتح الله عليه. والشاهد من ذلك أن الله خلص هذه القرية على يد المخلصين، على يد الصادقين الذين اشترط عليهم نبيهم هذه الشروط وأن لا يتبعوا إلا هذا الصنف. وهكذا طالوت ذكر الله قصته نظير هذه، وروى البخاري وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن خلاصا عظيما لأهل التوحيد والإخلاص يوم القيامة. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد علمت إنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا خلاص عظيم، خلص الله أهل التوحيد من عذاب الله ويشفع الله نبيه فيهم. هذا خلاص عظيم. نظيره ما ثبت عند الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيؤتى به فيمد له صحائف مد البصر سيئة، ثم يقال له عبدي هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك من عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك من حسنة اليوم؟ فيقول لا يا رب. هذا الرجل لا يعرف نفسه حسنة، هذا الرجل ما عنده عذر، هذا الرجل امتلأت صحائفه بالسيئات. فيقول الله عز وجل بلى إن لك حسنة وإنك لن تظلم. فيؤتى بلا إله إلا الله، كلمة خالصة قالها هذا الرجل لله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد، قال فتوضع في صحيفة الحسنات فتطيش بتلك السيئات كلها ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد أثقل شيء في الميزان، الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يثقل معه شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص عظيم لهذا المسيء بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فصحح أيها العبد مسارك واصدقني اصدق نيتك في كل شيء. صحح، إن علمت علم لله، إن دعوت أدعو لله، إن دافعت عن دين الله دافع لله، وهكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أراده الله منا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الميت بغير إخلاص خسر نفسه ودنياه وأخراه، لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا الإخلاص. إن النوايا الفاسدة تفسد الدنيا والآخرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى، ما بعد. أيها الناس، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو. الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه يريد الغزو، قال جعله في ظهر في ظهور يرعى الظهر، ثم قسم له الذي يكون ينتبه لإبلهم لا يضيع الإبل، يرعى الظهر يرعى الإبل الجمال، وإلا لابد لهم من راعي. فلما أعطي الغزو قال ما على هذا بايعتك يا رسول الله، بايعتك على أن يحصل لي سهم من هنا ويخرج من هنا، وأشار إلى موضعه في رقبته. قال إن تصدق الله أصدقك، يعني إن كنت قولك هذا خالص سيأتيك هذا الخلاء، هذا الإخلاص سيوصل صاحبه إلى ما أخلص فيه من الخير. قال فحصلت معركة، فذلك الرجل دخل معهم في المعركة ووجده النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل عددا من المشركين وقتل، حصل له سهم من ذلك الموضع الذي أشار إليه، وخرج له خرج السهم من الموضع الذي أشار إليه من رقبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. وكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا. هذا ثمر الإخلاص، ثمار الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنه سبب النجاة. في البخاري تعليقا في ثاني حديث الكفالة من صحيح البخاري، وعند أحمد مسندا بسند صحيح، قصة ذلك الرجل الذي أتى آخر يستلفه 1000 دينار، قال: بغني كفيلا. قال: كفى بالله كفيلا. قال: بغني شهيدا، هات شهيدا. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. دفع إليه 1000 دينار واثقا بالله، هذا بإخلاصه وهذا بصدقه ووثوقه، فدفع إليه 1000 دينار إلى أمد، إلى وقت كذا وكذا. ثم انطلق ذلك الرجل إلى مكانه في وراء البحر، فلما دنا الأجل، حضر الأجل، التمس مركبا فلم يجد، لم يجد مركبا يركبه يوصل 1000 دينار إلى صاحبه. قال: اللهم إني استلفت 1000 دينار من فلان فطلب مني كفيلا، قلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وطلب شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني لم أجد مركبا، اللهم يعني أوصل إليه هذا المال. ثم أخذ خشبة ونقرها ووضع 1000 دينار فيها وزج بها في البحر، فحملها البحر إلى شاطئ ذلك المقرض، وخرج ذلك يلتمس مركبا ليأتي بمال، فوجد خشبة، لم يجد، فوجد خشبة أخذها حطبا لأهله، فلما شقها وجد 1000 دينار ومعه الرسالة من فلان ابن فلان إلى فلان: لم أجد مركبا وهذا كذا وكذا. ثم إن ذلك لا يزال جادا في ركوب وجود مركبا ليذهب بال1000 دينار، إنما ذلك كان توكلا على الله، ولم يثق أنه وصل أو لم يصل. فلما وصل أعطاه 1000 دينار، قال: هل كنت أرسلت بشيء؟ قال: لا، إني لم أجد مركبا إلا هذا. قال: فإن الله قد أدى عنك، اذهب بألفك راشدا. وأطلعها 1000، وأطلعها على قصة الخشبة، وأطلعها على الرسالة. هكذا حال المخلصين، المخلصون شيطان يعجز فيهم. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك يقسم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما له سبيل على أهل الإخلاص، مخلص ومخلص معنى واحد، فكل مخلص مجتبى مخلص لله سبحانه وتعالى. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم ومنك ومن تبعك منه أجمعين. الآية الشاهد: هلك أتباع الشيطان كلهم، هلك لجهنم، ولا سبيل للشيطان على أهل الإخلاص. فإذا نجى الله العبد من أكبر عدو وهو الشيطان، فإن نجاته ممن دونه أولى وأحرى بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أهل الإخلاص، إن أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ليخلصون في الدنيا والآخرة من عظيم من الشدائد والكرب والفتن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا عبد الله اصلح النية وصحح القصد في كل ما تأتي وتذر، وإلا خربت حياتك ومماتك، فسدت حياتك ومماتك. صحح نيتك، صحح قصدك، والله ما تمكن الشيطان ولا تمكن أهل الفتن ولا تمكن الأعداء والكفرة والزنادقة والمنافقون والروافض إلا لضعف النوايا والمقاصد ومطالب الدنيا والأغراض التي هي زائلة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. نسأل الله عز وجل أن يصلح النية والطوية، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه نافعة لعباده، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب.

0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة؟ تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على طمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة،
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل، إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة. كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إنه في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلقوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية أو الحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس هو في فائدة، أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: أيوة.
3: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
4: الكل
3: مال.
4: الكل له رأس مال. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد إيش منفصل.
3: أيوة جميل.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي. بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
3: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
4: والاستصناع
3: والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة يقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة، تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوة.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
3: أيوة.
4: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ إنه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم.
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة نعم. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات أن الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها أو في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين، فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في أكثر من مجلس في أكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة.
4: نعم هذه المشكلة،
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل، الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة، بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوت أوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثيرة تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية. بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت بي يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه.

0: أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8

0: 2-2-9-3-5-9-9-9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربه، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإن السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بالواجب. من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي السحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر ما تيسر، ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل. فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، وفي عون للصائم على أعماله في النهار. فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
1: يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسطة العمشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.
2: لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيء، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك. أما إذا حمل في السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال. الألواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة، هذا أولى من الشيء الثقيل. أما الحرج فلا حرج إن شاء الله بكونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
1: هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه. هذا بشر حسين عطية يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا؟ وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفقكم الله.
2: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطئها، الجماع لا يجوز لها الجماع في نهار الصيام. أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه، كل هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وأتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذنه أمر في ذلك فأذنه في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك. ويروى أنه استأذنه شيخ من شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف. قال بعض أهل العلم: إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
1: لا.
2: وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل، أما إذا كان لا يملك نفسه يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
2: يقضي اليوم ولا عاش عليه،
3: ليس عليه
2: أنزل المني.
3: نعم.
2: يعني قضاء اليوم يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
3: ولا كفارة
2: إذا كان ملي. أما إذا كان ملي الماء اللزج هذا يخرج عند الشهوة هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. الملي نفسه هو ماء اللزج يخرج عند حدوث الشهوة.
3: لا.
2: هذا يسمى النفي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه القضاء. نعم.
3: ولكن لا كفارة عليه،
2: ولا كفارة إلا بالجماع، إذا جامع عليه كفارة.
3: نعم. طيب لو جامع والجماع، نحب أن نعرف الحد على ذلك.
2: الجماع هو إيلاج الذكر الحشفة في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي إطرابة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما. هذه كفارة الوضع في رمضان. أما في الليل فلا بأس، إجابة أهله في الليل لا بأس في رمضان كله، حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة. إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام ونهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقبيل يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فلولا به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك، فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
3: هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
2: الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزون يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات مناسبة يعزونهم، هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك بدعة، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث. لا يجلسون في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا لغير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع، حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صلع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت كل هذه بدعة، فأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح، ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه مناعتهم بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في يوم العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلونه هناك كله من البدع التي نسأل الله أن يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل له، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا. لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر ويعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وآخر الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة، فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم القدوة.
3: نعم،
2: رزق الله الجميع الهداية.
3: أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
2: علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تجد الألامة ربتها، وأن ترى الحظات العرات العالة لها أشياء يتطاول في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلال الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف في البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمن طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل قربها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل، كذلك من أشراطها خروج نار في الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار تراجت في المدينة عام 1450 و600 واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير المهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل له، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح مريم عند خروج الدجال، خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله نستعيذ من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويفرق الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، منها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك، كل هذه من أشرارها الكبار.
3: لا.
2: وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق، بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشراط الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال نزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، فنسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق. وصلاح الأحوال.
4: نعم
3: نعم أحسنتم. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
2: صباح الخير لا أعلم، نعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، ولن ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صباحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صباحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حدث زيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب.
3: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه محاسن الدين الإسلامي من التشريعات والأوامر والنواهي التي جاء بها ديننا الإسلامي، نناقشها ونبينها مع ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن استكمال لحديث سابق بدأناه حول دفع الضرر في الإسلام، هذه القاعدة الكلية التي جاءت في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا فيما يتعلق في البيوع والقضايا المالية بشكل عام. جاءت هذه القاعدة الكلية وجاءت هذه التشريعات والأوامر والنواهي لدفع الضرر عن الخلق عموما في تعاملاتهم. دكتور، يعني بداية سريعة وكمقدمة سريعة عن دفع الضرر، هذه القاعدة الكلية التي من القواعد الكبرى في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، قبل أن نتحدث عن يعني المحاسن التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، سنتحدث عن تشريع الضمان في القرض، سنتحدث عن النهي عن تلقي الركبان، سنتحدث عن استحقاق الشفعة وغيرها من هذه المحاسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام وكله محاسن. فيما يتعلق بدفع الضرر، هذه قاعدة كلية كبرى ذكرها العلماء ضمن القواعد الخمس التي نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، وتنفع للحنبلي وتنفع للحنفي والمالكي كلها، لأنها قواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب جميعا. قال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، ولكنه في مقام ما نتحدث فيه في المعاملات المالية الحقيقة جاء الإسلام وحرص عليه لما في المال من مشاحة وما فيه من يعني أمور تتعلق به.
2: جميل دكتور. من أبرز صور دفع الضرر في الإسلام في القضايا المالية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الدين والبيع والإشهاد فيهما، لكن ماذا عن الضمان في القرض؟ ما هي يعني ما هو الأمر المهم في قضية الضمان في القرض؟
3: من المعلوم عند أهل العلم أن العقود منها ما هو من عقود الأمانة ومنها ما هو من عقود الضمان. والعلماء عندما يقولون عقود أمانة، بمعنى أن الطرف الذي يعني يتهم يصدق بيمينه، لأن العقد عقد إيه؟ عقد أمانة. لكن في القرض العلماء ذكروا بأنه من عقود الضمان، وعندما يكون العقد عقد ضمان لا يقبل فيه الإنسان بيمينه، لا يقبل كلامه بيمينه، وإنما يتحمل يعني بمعنى يضمن. ومن دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالبيوع، أنك إذا قرضت شخصا هل هو مؤتمن بأن يقول لك والله أنا ما أنا قادر وما والمال ضع علي وما استطيع أني أسد، وإلا أنت أقرضته مالا يجب عليه أن يعيد إليك ذلك المال. انظر مثلا في من محاسن الإسلام في دفع الضرر فيما يتعلق في ما يتعلق بالقرض، هناك أمر مقابل للقرض اسمه القراض، وهو المضاربة. الإسلام لما جعل القرض أنت تعطي ولا يوجد أي مقابل، لا يوجد أي مقابل. أنت لما تقرضني مثلا 1000 ريال إلى شهر، هسه أخذت مني مقابلا؟ فالإسلام دفعا للضرر عنك لأنك ما أخذت شيئا، أعطاك جعل لك هذه المزية أنني أضمن مالك إلى الشهر ويجب علي أن أدفعه دفعا للضرر. لكن لو أنك أعطيتني 1000 ريال لأعمل به وحصل علي أنني يعني ظرف من الظروف فلم أستطع أني أربح أو لم أستطيع، أنا حينها إذا لم أقصر أقول والله أنا ما يعني حصلت الجائحة الفلانية، أصدق بيميني لأنه عقد أمانة. لماذا؟ لأنني لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح، لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح. فلما شرع الإسلام الضمان في القرض دفع الضرر عن المقرضين، لأن كثيرا من الناس قد يعتذرون بأسباب وأشياء كثيرة، فلما جعل القرض من عقود الضمان دفع الضرر عن المقرضين، ولذلك تظل مبرة القرض ويظل القرض بين الناس، وهو من أعظم الأجور عند الله تعالى، بل قد يفوق أجر الصدقة.
2: جميل. نعم. دكتور، أيضا النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا من النواهي التي جاءت بها الشريعة في قضية المعاملات المالية، ما معنى تلقي الركبان أيضا أولا، وما هي هذه الصورة لهذا الموضوع؟
3: ما يتعلق بتلقي الركبان أيضا النهي عن بيع حاضر لباد، هي نفسها. أيوة. يعني مثلا كان فيما مضى يأتي الناس من المناطق خارج المدن أو المناطق التي هي بعيدة عن الأسواق، فيأتون بما لديهم من محاصيل وما لديهم من بضائع وما لديهم من سلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أهل المكان أو أهل المدينة ليتلقوهم حتى يبيعوا لهم. ما أنت تتلقى تشتري منه، ثم لأن صاحب السلعة عندما يأتي من مكان بعيد يأتي فيبيع للناس بالأسعار التي تكون هينة عليهم، لكن إن تلقاه صاحب المكان باع الحاضر للباد، أو تلقى الركبان وأخذ السلع بأسعار رخيصة ثم ذهب إلى المدينة وعنده المخازن وعنده يبيع لهم بأسعار كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى الناس الركبان ليشتروا منهم تلك السلع الرخيصة وليدخلوا بها الأسواق ويبيعوها بأسعار غالية، في ذلك دفع للضرر عن الناس. تصور أننا إذا تركنا الناس يأتون بسلعهم ليبيعوها بالأسعار المناسبة ثم ينصرفوا.
2: وهذا يكون يعني هذه الصورة عندما يتلقى شخص الركبان ويشتري مثل هذه البضاعة كلها، هذا يكون فيه يعني يكون هو المستفيد الوحيد، يكاد يكون هو المستفيد الأكثر إن صح التعبير من كل هذه العملية، عملية البيع التي يكون هو الطرف الأكثر استفادة منها.
3: ولذلك الإسلام يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أيه. فالتاجر هنا التاجر الذي أخذ السلعة، الأمر الآخر أيضا قد يضحك عليه لأنه لا يعرف الأسعار، ففيها مراعاة مصلحة الجماعة وفيها مراعاة أيضا مصلحة القادم بالبضاعة، يعني فيها مصلحة مزدوجة، لكن المصلحة التي تتعلق بالجماعة أكثر، لأن غالبا من كان إن كان حاضرا فعنده مستقر في منطقته فيبيع بأسعار ولا يهمه، وكذلك إن ذهب وخرج وأخذ الأسعار، وهذا يمكن أن يؤخذ في عصرنا، بمعنى أنه إذا كان هناك من يحتكر السلع يشتريها من مكان ويجمعها ثم يحتكرها ويبيعها بأسعار غالية، يدخل في هذا النهي، يكون حتى ولو لم يخرج ويتلقى الركبان ولكنه ينزل للبضائع ويأخذها من جميع الأسواق ثم يحتكرها بطريقته التي ويبيعها للناس، فيضر بهم ويحصل عليهم الضرر في أنهم بدلا مثلا من أن يدفعوا أسعارا رخيصة ويستفيدون منها يدفعون أسعارا أغلى.
2: دكتور، أيضا يعني كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية أيضا تعتني بأمر الجماعة، فتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أيا كان هذا الفرد.
3: صحيح.
2: يعني حتى في قضايا كثيرة من ضمنها قضايا
4: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر هذه الإذاعة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وبالقائمين عليها، إنه خير مسؤول. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نكمل ما بدأنا به من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا استمر صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه حتى اقترب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، واحتاروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج، لأنهم يعلمون أنه صادق أمين، فاتفقوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. ويا لله كم أوذي هذا النبي وهذا الرسول العظيم، وكم صبر في ذات الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى، وحرصا على هداية خلق الله جل وعلا. وبعد أن اتفقت قريش على هذا القرار باشروا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل، وأبو لهب لعنه الله خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابئ كذاب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوا، كما جاء في البداية والنهاية. قد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد، وكان جاهليا ثم أسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في شجاجها في اجتماعات الناس، والناس مقتصون أي مجتمعون حوله متعجبون من أمره، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه يقول إنه صابئ كاذب، فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومع ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والدعايات والتشويه، إلا أنه تحمل كل ذلك صابرا في ذات الله جل وعلا، وفي سبيل دعوة دين الله، وفي سبيل الدعوة إلى دين الله جل وعلا، وتبليغ أمره إلى الناس. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو عليه، لا يصرف عن دعوته إلى الله تعالى شيء، فكروا مرة أخرى، اختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب كثيرة، كان منها إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك، بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكانوا يقولون إن هذا إلا إفك كما ذكر الله جل وعلا عنهم، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي، فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام رحمه الله يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد والميل عن الحق. ومن أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، يعني أنه أحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له ذلك. ثم يقول وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، وقد قتل كافرا في غزوة بدر بعد أن أسر وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني النضر بن الحارث. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن أي نزلت فيه، ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله، قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ومن أساليبهم السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصموه بالسحر والكذب وقول الشعر. قال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون به، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فكان الجزاء من جنس العمل. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي إني لم أفعل ذلك. قال الله جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي اخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا، وذلك ما لا يكون. قال الله جل وعلا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه، وهو القادر سبحانه وتعالى. ومن أساليبهم مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، ذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأنزل الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. قال ابن إسحاق: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة أمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا كبار قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون، فلا حاجة لي بذلك منكم، لكم دينكم جميعا ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، فله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباهه من المسلمين هزأت بهم قريش. فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى إلى الحق؟ كانوا يرون أنهم أولى بالهداية لأنهم سادة قريش وكبراؤها، وهكذا الكبر يمنع صاحبه عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، إلى قوله تعالى: ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا الأنبياء والمرسلون من قبله، فإن أقوامهم كانوا ينكرون على أنبياء الله ورسله اتباع المستضعفين لهم، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأما المجاهرون بالظلم والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان عمه أبو لهب ومات بعد غزوة بدر الكبرى كافرا، ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وقد أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكلاهما قتل كافرا في غزوة بدر، وعقبة بن معيط أسر في غزوة بدر الكبرى ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل كافرا، وأبو سفيان بن حرب وأسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه، والحكم بن أبي العاص بن أمية أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه. والنضر بن الحارث وأسر في غزوة بدر الكبرى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ذكرنا آنفا فقتل. وأبو البختري بن العاصي بن هشام وقتل في غزوة بدر كافرا. وأبو جهل بن هشام وهو فرعون هذه الأمة قتل في غزوة بدر كافرا لعنه الله. والعاص بن وائل ومات قبل غزوة بدر مات كافرا. أمية بن خلف قتل في غزوة بدر كافرا. والأسود بن المطلب بن أسد مات كافرا قبل غزوة بدر. والذي قتل أمية بن خلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد توعده بذلك. والأسود بن عبد يغوث ومات كافرا قبل غزوة بدر. ثم أدرك المسلمين العذاب والظلم من كفار قريش، وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع هدي رسول الله والعمل بسنته والتفقه في سيرته، إن ربي قريب مجيب. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
6: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
7: معلم وقصة،
6: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
7: والمدينة المنورة،
6: من غار حراء حيث بدأ الوحي
7: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
6: ومن بئر عثمان
7: إلى جبل أحد.
6: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
8: فضل التبكير لصلاة الجمعة.

0: كنتم تعلمون.
1: سابق إلى المسجد يوم الجمعة لله المتعال، وانهض إليها بنشاط وإقبال، واعلم أنك كلما سارعت بالحضور فأنت تتقرب إلى الله بأعظم الأجور، ومن تقرب إلى الله تقبله، ومن تقبله رضي عنه وأرضاه وأسعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا،

0: وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة. في ساعات الألم والثقل كانت تحملني وأخي التوأم في رحمها الطاهر، وهي كانت في تلك الساعات بين رعي وحلب للغنم، وبين زرع وقطف لثمر النخيل، وبين رعاية لزوج وأولاد آخرين. فأجاءها المخاض تحت تلك الشجرة عند رعي الغنم، أسعفت لمستشفى بعيد عن قريتنا فولدتني. ثم تفاجأت، بل قد صدمت حينما أخبرتها الممرضة أن هناك طفلا آخر لم تكن تعلم به البتة. ثم بدأت قصة التربية والإحسان منها إلينا، بذلت حياتها لأجلنا ونذرت نفسها حبا لنا، تعبت لنرتاح وسهرت لنهنأ وننام، وجاعت لنشبع حتى رق عظمها وشاب رأسها ولاح كبرها. نعم، إنها قصتي مع أمي، بل هي قصة كل أم مع أولادها. ثم بعد ذلك، ما هو المطلوب منا تجاه تلك القلوب الحانية، تجاه تلك القلوب الرحيمة؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لآبائنا وأمهاتنا أن نرد لهم ذلك الامتنان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن نكون نحن وقفا وعملا صالحا يجري لهم في حياتهم وبعد مماتهم بصلاحنا وباستقامتنا، وبأن نكون دعاة خير وصدق في حياتنا ونفع لأمتنا ومجتمعنا. إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن تلهج ألسنتنا بالدعاء والاستغفار لهم. إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ختاما، لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حاجة من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمناه. عائشة حينئذ تقول اسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلاً، لكن المرأة مثلاً لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا، هذه الرسل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكر بعضهم، فضلنا بعضهم على بعض، خصصنا بعضهم بمناقب ليست لغيرهم. منهم من كلم الله مثل موسى، ورفع بعضهم درجات مثل محمد، رفعه على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات في الإنجيل، وأيدناه يعني قويناه بروح القدس، وروح القدس هو جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، ولو شاء الله هداية الناس جميعا، ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، مع أن البينات قد جاءتهم ومع ذلك وجد بينهم اختلاف. بعد ما جاءتهم البينات فاختلفوا، فيضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه بعد الرسل، ومنهم من كفر مثل النصارى، كفروا بعد المسيح يعني غالب النصارى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا تأكيد للمعنى السابق، ولكن الله يفعل ما يريد، فإذا أراد يوفق من شاء ويخذل من شاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني أنفقوا زكاة ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم القيامة لا بيع فيه. البيع المراد به هنا البيع يعني الفداء. إذا قضى الله سبحانه وتعالى على شخص أنه من أهل النار يريد أن يفتدي بماله بما يملكه مقابل أن لا يدخل النار، لا بيع فيه يعني لا فداء فيه، ولا خلة يعني لا صداقة تنفع في هذا اليوم، ولا شفاعة، لا شفاعة تنفع إلا الشفاعة التي تكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. والكافرون، الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى، هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم فاتبعوا سبيل غير الحق. روى مسلم في صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال كعب فضرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صدري، قال ليهنك العلم يا أبا المنذر. لها فضل عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله لا إله يعني لا معبود بحق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الإله يعني المعبود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني الدائم، بقاؤه دائم، بخلاف الإنسان الحي فحياته لها نهاية، وحياته كانت لها بداية، أما حياة الله فهي لا بداية لها ولا نهاية. القيوم يعني القائم بتدبير خلقه. لا تأخذه سنة، السنة النعاس، ولا نوم، بخلاف الإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم، فهذا دليل على ضعفه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ثلاث أمور. له ما في السماوات والأرض يعني يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله، يعني منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر الكوني. من ذا الذي، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لشفاعة أحد فيشفع، فهذا فيه رد على من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويقول ليقربونا إلى الله زلفى. ثم من صفات الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني دائما ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم. إذن الله سبحانه وتعالى علمه شامل من أمر الآخرة التي أمامهم وما خلفهم من الدنيا، ترى الأيام التي تركوها، فالله سبحانه وتعالى علمه شامل لكل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون شيء مما يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء. إذا شاء الله أن يعلم الناس أعلمهم، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى الرسل بأخبار ستحدث، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه اختلف العلماء فيه، الراجح والله أعلم ما قاله ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. ففي حديث بعضهم يصححه، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني قليلة جدا، قليلة جدا. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. الأرض بما فيها من مخلوقات، والسماوات ومخلوقات لا نعلمها إلا الله، الله هو الذي يحفظه، يحفظ جميع ما خلق. إذن لا يؤوده، لا يثقله حفظهما، وهو العلي. إذن يحفظ كل شيء وهو علي فوق الناس، له العلو المطلق. العظيم أي الكبير. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا في الدخول في الدين. قد تبين الرشد من الغي، ظهر الحق بالآيات البينات. قالوا أن المرأة كانت تجعل على نفسها في الجاهلية، إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، جعلوه يهوديا ثم قالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الذي يكفر ويجحد وينكر ولا يتابع الطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك، يعني تمسك بالعروة الوثقى وهي الإسلام، الدين الحق، لا انفصام لها، لا انقطاع لها، استمسك من دون انقطاع، والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. والطاغوت اسم من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فالكافر يسمى طاغوتا، والساحر يسمى طاغوتا، والشيطان يسمى طاغوتا لأنهم تجاوزوا حدودهم. والطاغوت في القرآن على معاني: المعنى الأول الطاغوت بمعنى الأوثان، قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت بمعنى الشيطان، قال تعالى: يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان. والآية التي أمامنا تصلح أن تكون: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يكفر بالشيطان ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث للطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى رجل يحكم بغير ما أنزل الله، قال إلى الطاغوت. فالطاغوت اسم في هذه الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولاهم وينصرهم، يخرجهم من الظلمات، يعني من الكفر، إلى النور، إلى الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم، يعني يهديهم أولياؤهم الطاغوت، أي أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. وقد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى قال في حق المؤمنين من الظلمات إلى النور، كيف ذكر الإخراج؟ يعني السؤال: هل كان المؤمنون في ظلمة قبل ذلك؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، بمعنى أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني هو على الإسلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هل معنى يرد يعني كان قبل في أرض العمر ثم رد مرة أخرى؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولئك أصحاب النار، يعني الكفار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. الولي في القرآن له معاني: المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أتخذ ربا، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. المعنى الثاني بمعنى الناصر والمعين، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني ينصرهم. المعنى الثالث بمعنى الولد، قال تعالى في مريم: فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا. المعنى الرابع بمعنى الوثن، قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أوثانا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، ألم تعلم، إلى الذي حاج إبراهيم، يعني جادل إبراهيم عليه السلام في ربه، أن آتاه الله الملك. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك، جادل في الله سبحانه وتعالى، حمله بطره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فبدأ يجادل إبراهيم في الله سبحانه وتعالى، وهو النمرود. يروى والله أعلم، قالوا: ملك الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر. إبراهيم عليه السلام نسبه، إبراهيم عليه السلام يعود، يعني أبوه العاشر هو نوح، أبوه العاشر هو نوح عليهم السلام إبراهيم، وله ابنان إسحاق المشهوران، إسحاق وإسماعيل. وإبراهيم أبوه آزر، وعمه هاران، وهاران له ابن اسمه لوط. إذن إبراهيم عم لوط عليهم السلام، عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام، هذه القصة حصلت في العراق، يعني النمرود في بابل في العراق، في العراق. يقول الله سبحانه وتعالى: أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذا جواب سؤال محذوف. السؤال: النمرود قال له من ربك الذي تدعوننا إليه؟ فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال النمرود أنا أحيي وأميت. كيف؟ يأتي برجلين فيقول قضيت على هذا قضيت عليهما بالقتل، ثم أعفو عن واحد فأحييه وأقتل واحد فأميته. فلما رأى إبراهيم أن هذه الحجة خرجت من غبي، قال تجاوز هذه الحجة فانتقل إلى حجة أخرى. قال إبراهيم انتقل إلى حجة أخرى، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فبهت، يعني تحير ودهش، فبهت الذي كفر وهو النمرود، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. أو يعني أرأيت الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية، والقرية قالوا هي بيت المقدس، كان راكبا على حمار معه ومعه بعض الطعام وهو عزير، وهي خاوية، هذه القرية خاوية على عروشها، خاوية يعني ساقطة على عروشها، العروش يعني السقف، إذن خاوية ساقطة على عروشها، يعني سقط حتى الحيطان ساقطة بسبب أن بختنصر خربها. قال أن يحيي هذه الله، يعني كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه، يعني هذه القرية بعد موتها، يعني أراد أن يعرف كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه ليريه كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال كم لبثت، قال الله سبحانه وتعالى له كم لبثت، كم مكثت وأنت قد مت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم فقط. قال الله سبحانه وتعالى له بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك، وكان معه طعام، وشرابك، والشراب الذي معه لم يتسنه، يعني لم يتغير معطول الزمان، وانظر إلى حمارك، مكث 100 سنة فالله سبحانه وتعالى رآه الآن هذا الحمار ميتا، فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحييه، فرأى العظام تلوح، ثم أحيا الله سبحانه وتعالى هذا الحمار أمامه. ولنجعلك آية للناس، نجعلك آية على البعث، نثبت أننا قادرون على البعث. قال الله سبحانه وتعالى للناس، هذا دليل على أنه خرج إليهم، فلما خرج إليهم بعد 100 سنة تفاجأوا، قال أنا عزير، قالوا عزير قد مات قبل 100 سنة، فكانت معه نقود ونحو ذلك، هذا كله إثبات على أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنجعلك آية للناس، دليل على أنه خرج. ولو أنه فقط انتهت القصة مع هذا الرجل ولم يخرج للناس لم تكن آية للناس، حتى هو لما خرج لم يجد الناس الذين كانوا يتعامل معهم، كلهم هلكوا، فوجد الجيل الذي بعدهم، الجيل الذي بعدهم. وانظر إلى العظام، يعني عظام حمارك الآن لم يحيي الله سبحانه وتعالى الحمار، كيف ننشزها؟ كيف نحييها؟ ثم نكسوها لحما. فنظر إلى الحمار وقد تركبت وتركبت عظامه وكسيت لحمه، ثم نفخ فيه الروح، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم المشاهدة، وإلا عنده اليقين الكامل أن الله يحيي الموتى، لكن قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، أذكر حين قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو مؤمن كما سيأتي بالآية، هو مؤمن لكن هو أراد أن يرى ذلك، لما تجادل مع النمرود في أن الله يحيي الموتى طلب عليه السلام إحياء الموتى. قال أولم تؤمن، قال له، قال الله لإبراهيم أولم تؤمن بقدرتي على إحياء الموتى، الله يسأله وهو يعلم أنه مؤمن، قال بلى يعني آمنت، ولكن سألتك ليطمئن يعني يسكن قلبي بالمعاينة مع الاستدلال. قال يعني قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن يعني خذهن وقطعهن وأخلط لحمهن بريشهن، فخذ أربعة من الطير فصرهن، هذا معنى صرهن، اجمعها يجمعن كل الطيور الأربعة فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل، الجبال التي في القريبة لك، منهن جزءا، إذن هذه الطيور الأربعة مجموعة كلها مقطعة، ثم قسم هذه القطع إلى أربع أقسام، ثم ضع قسم في الجبل الأول الثاني والثالث والرابع منهن، ثم دعهن إليك يأتينك سعيا يعني سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره. مثل الذين، مثل هنا بمعنى شبه، الذين ينفقون أموالهم يشبهون الحبة، إذن مثل هنا بمعنى الشبه، شبه، وذكرنا أن مثل في القرآن لها عدة معاني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى،

0: يضاعف، يضاعف أكثر، أكثر من 700، والله يضاعف لمن يشاء، الذي يستحق المضاعفة يضاعفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يرجع إلى النية. والله واسع، فضله واسع فيضاعف لمن يشاء، عليم، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم، الآيات لا يعني تتحدث عن الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا. ينفق بشرط لا يتبع ما أنفق منًا، لا يمن على الفقير. كان يقول أحسنت إليك وجبرت حالك، ولا أذى كذلك، الأذى كأن يذكر أنه أحسن إليه عند من لا يحب، أو مثلا يقول أنت أبدا فقير، هذا الأذى كلمات تجرح. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، يعني لهم ثواب نفقاتهم عند الله في الآخرة، ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم رأوا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة. قول معروف يعني كلام حسن ترد على السائل، كلام جميل ترد على الذي سألك مالا، ومغفرة تدعو له بأن يسدد الله سبحانه وتعالى حاجته. خير من صدقة، صدقة مهما كان هذا المال كثيرا، أفضل من صدقة يتبعها أذى، يتبعها جرح لمشاعر الفقير. الله سبحانه وتعالى يقول: الكلام الطيب للفقير عند الله أعظم من الشخص الذي يتصدق على الفقير ويجرح مشاعر الفقير. خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني، غني عن صدقة العباد. حليم حيث أخر العقوبة عن الذي يمن ويؤذي الفقراء. لا زال الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد في قضية المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى. وسبق معنى المن والأذى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: مثل الذي يبطل صدقاته رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعطي ماله مراءاة للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو المنافق. فمثله الذي ينفق بمن أو أذى، أو الذي ينفق يراعي الناس، فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس، عليه تراب، حجر عليه فوقه تراب، فأصابه وابل، الوابل المطر الكثير. عادة أن إذا نزل مطر كثير الأرض تنتفع والناس ينتفعون، لكن هنا لا ينتفع. لماذا؟ لأن هذا الوابل المطر الكثير نزل على حجر أملس، لذلك لا يستفيدون منه. مثل الذي ينفق أموال كثيرة، المطر الكثير هو الأموال الكثيرة، مثل الذي ينفق أموال كثيرة لكن يرائي فيها أو يمن أو يتبع المن أو الأذى، فتركه صلدا لا يستفيدون منه. هذا يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامة إذا أراد أن يستفيد من ثواب هذه الصدقات لا يستفيد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لماذا؟ لأن الصدقات التي دفعها يوم القيامة، يأتي المن فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الأذى فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الرياء فيحرق ثواب الصدقات، والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ

0: فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، مثل يعني شبه الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم، يريدون تحقيق الثواب، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون ذلك لأنهم ينكرون البعث. كمثل جنة، الجنة أي البستان، بربوة، الربوة المكان المرتفع المستوي. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الكثير، أصابها وابل فآتت أعطت أكلها ثمارها ضعفين، فإن لم يصبها مطر كثير فطل، يعني مطر قليل، يعني سواء أصابها مطر كثير فستخرج ضعفين أو أصابها مطر قليل فستخرج ضعفين. لماذا؟ هذا مثل الذي ينفق أمواله ابتغاء مرضات الله، سواء كان هذا الإنفاق قليلا أو كثيرا. المطر هو الإنفاق، سواء كان المطر قليلا أو كثيرا فسيخرج نفقة كثيرة، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما عملتم. قال الله سبحانه وتعالى: أيود أيحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، له ثمرة من جميع الثمار، وأصابه الكبر، ضعف بسبب الكبر، ضعف عن التكسب، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يقدرون على التكسب هم، فأصابها إعصار فيه نار. أصاب هذه الجنة التي هو بأشد الحاجة إليها بسبب أنه قد كبر وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون التكسب، إذن هو بأشد الحاجة إلى هذه الجنة. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. احترقت في زمن هو أشد ما كان إليها حاجة، وبقي هو وأولاده عجز متحيرين. كذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس، أو ينفق ماله ويتبع النفقة المن والأذى، يأتي الرياء والمن والأذى فتحرق ماله في وقت هو أشد حاجة إلى ثواب هذه النفقة، وهو يوم القيامة. يأتي المن والأذى فيحرق هذه الصدقات، يحرق ثوابها في وقت هو أشد الحاجة إلى ثواب هذه الصدقات. كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لنا الأمثال لعلكم تتفكرون فتعتبرون وتتقون الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالنهي عن المن والأذى والرياء، حث على طريقة من طرق الصدقات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الطيب يعني الجيد، من طيبات ما كسبتم من الأموال، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، من الحبوب والثمار ونحو ذلك. إذن أنفق أجود مالك. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق من الجيد من المال، قال: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الردي، منه مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون على الفقراء، ليس من جيد أموالكم، وإنما هو من رديء الأموال، الخبيث الردي. لا تأتي فتذهب إلى يعني الردي من مالك الذي لا تحتاجه ولا يستفاد منه فتنفق. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ثم قال ولستم بآخذيه، لو عرض عليكم هذا الخبيث هذا الردي ما قبلتموه إلا أن تغمضوا فيه. إذا تساهلت أغمضت بصرك هنا تأخذ. واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد يحمد من ينفق من طيب ما كسب. الخبيث والطيب في القرآن له معاني، المعنى الأول الخبيث بمعنى الحرام والطيب بمعنى الحلال. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني هنا الحلال والحرام. المعنى الثاني الخبيث أي الكافر والطيب المؤمن، قال حتى يميز الخبيث من الطيب. المعنى الثالث الخبيث بمعنى الكفر، كلمة الكفر، والطيب كلمة الإسلام. مثل كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله، ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر. المعنى الرابع الخبيث الردي من الأموال، والطيب الجيد من الأموال كما في الآية التي أمامنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر إن أردتم الإنفاق في سبيل الله لأجل أن تمسكوا فلا تنفقوا، ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء البخل، الفحشاء منع الزكاة منع الحقوق، والله يعدكم على الإنفاق مغفرة منه يغفر ذنوبكم وفضلا يعني رزقا يخلقه لنا، والله واسع، فضله واسع عليم بمن يستحق من يستحق الثواب. هذا الكلام السابق هو لا يهتدي إليه إلا صاحب الحكمة، يؤتي الحكمة العلم النافع المؤدي للعمل من يشاء، من يشاء الله سبحانه وتعالى يعطيه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لأن مصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر يعني ما يتعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة، ما أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم بالنذر فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، الظالم بمنع الزكاة، الظالم الذي ينذر ولا يفي بنذره، الذي يضع الإنفاق في غير موضعه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك الظلم وهو الشرك والكفر. وما للظالمين من أنصار، من أنصار يمنعونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات، يعني إن تظهروا الصدقات أي النوافل، الصدقة النافلة، فنعم هي، يعني نعم إبداؤها، نعم إبداء الصدقة، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهار الصدقة لأجل أن لا يتهم الشخص بأنه لا يعطي الزكاة، فهو خير لكم من إبدائها ونحو ذلك، ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني يكفر عنكم من سيئاتكم بعض السيئات بسبب إنفاقكم في سبيل الله، والله بما تعملون خبير، يعلم ظواهر الأمور وبواطن الأمور لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، يا أيها النبي ليس عليك هداية المشركين، ليس عليك، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام فيهديه الله سبحانه وتعالى. ثم عقب وما تنفقوا من خير، كأن المسلمون أرادوا التصدق على المشركين فتحرجوا، أرادوا التصدق على المشركين لأجل إسلامهم ونحو ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير، من أي أنواع الخير، من أي أنواع الأموال، فلأنفسكم، لأن الثواب لنفسك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أنتم أنفقتم تريدون وجه الله سبحانه وتعالى، تريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لا تريدون أعراض الدنيا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، جزاء هذا الخير يوفى إليكم يوم القيامة، وأنتم لا تظلمون، يعني لا تنقصون من أجوركم شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء، يعني الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا يعني حبسوا أنفسهم في سبيل الله، يعني في الجهاد، حبسوا أنفسهم في تعليم القرآن، حبسوا أنفسهم في الخروج في السرايا والجهاد، لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب يعني السفر، لا يستطيعون سفرا في الأرض، ما يستطيعون يسافرون للتجارة والمعاش، لأنهم منشغلون في الجهاد. يحسبهم الجاهل، الجاهل بمعنى الجاهل حالهم، أغنياء من التعفف، يتعففون عن السؤال ويتركون السؤال، يظن الجاهل بأمرهم الذي لا يعلم خبرهم، يظن الجاهل. قال: تعرفهم بسماهم، أيها المخاطب تعرفهم بسماهم، سماهم التواضع، أثر الجهد عليهم. لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، يعني يلحون على الناس. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وفي سبيل الله تكررت كثيرا، في سبيل الله، السبيل في القرآن له معاني. المعنى الأول: السبيل يعني الطاعة، وأنفقوا في سبيل الله يعني في طاعة الله. المعنى الثاني: السبيل بمعنى البلاغ. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بلاغا. المعنى الثالث: المخرج، السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي مخرجا. المعنى الرابع: السبيل بمعنى الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين، أدعو إلى سبيل ربك. المعنى الخامس: السبيل بمعنى الطريق. قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس: السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي حجة. المعنى السابع: السبيل بمعنى الإثم. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا إثم، ما على المحسنين من سبيل، يعني من إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم، قال بالليل والنهار، اختلاف الزمن شمل جميع الأزمان، سرا وعلانية شمل الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال القبر وأهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، يعني يأخذون الربا ويتعاملون بالربا، والربا يكون بالمعاملات بالنقود والمطعومات، إما في القدر أو الأجل، وموضوع الربا طويل. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة، يوم البعث، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه يعني يصرعه الشيطان من المس، يعني من الجنون. ذلك الذي نزل بهم هذه العقوبة بسبب أنهم، يعني بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، قالوا هو نوع من أنواع البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين الربا وبين البيع، الربا فيه زيادة، أما البيع فليس فيه ظلم. فمن جاءه موعظة، يعني من بلغه وعظ من ربه فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، فالذي أخذه يكون جائز له إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فله ما سلف، وأمره في العفو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن عاد، من عاد إلى أكل الربا مستحلا، لابد كلمة لابد قيد مستحلا، ومن عاد إلى الربا مستحلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يخلد في النار هو الذي يستحل الربا، وليس معناه الذي يعود إلى أكل الربا. يمحق الله، يمحق يعني ينقص ويذهب بركة الربا، ويربي الصدقات، يزيدها وينميها في الدنيا، والنماء الحقيقي في الآخرة. والله لا يحب كل كفار أثيم. فكفار الذي يحل الربا، وأثيم الذي يأكل الربا، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الصنفين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد الإيمان وعمل الصالحات، ومن أعمال الصالحات وأقاموا الصلاة بأركانها وواجباتها وبأوقاتها، وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة، لهم أجرهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والصلاة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الصلاة المعروفة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المعنى الثاني الصلاة بمعنى الثناء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي، يعني يثني عليه. إن الله وملائكته، النوع الثالث من الصلاة الدعاء، صلاة الملائكة، يعني دعاء الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن صلاة الله الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. المعنى الرابع الصلاة بمعنى القراءة. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. المعنى الخامس الصلاة بمعنى الدين. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك يعني أدينك. المعنى السادس الصلاة بمعنى موضع الصلاة. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى السابع الصلاة بمعنى صلاة الجنازة. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا. إذا تاب الشخص ورجع إلى الله، الذي بقي من الربا لم تستلم، ذروا، اترك. أما الذي أخذته فهذا يكون جائزا لك بالتوبة على القول الراجح. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، فذروا ما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا، يعني أعلموا بحرب من الله ورسوله. فيه تهديد شديد، حتى نقل عن بعض السلف أنه يعطى سيفا فيقال له حارب الله، يعطى أكل الربا سيفا فيقال له حارب الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم، رجعتم عن الربا، فلكم رؤوس أموالكم، الأموال التي قبضتها هي لك لدلالة الآيات السابقة. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون بالزيادة، تظلمون غيركم الذي ستأخذون منهم الربا، لا تظلمون ولا تظلمون أنتم بنقص شيء. وإن كان يعني وإن وجد غريم ذو عسرة، يعني لا يستطيع السداد، ذو عسرة فناظرة، يعني عليكم نظرة، يعني التأخير عليكم تأخيره إلى ميسرة، إلى وقت يسر له. وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا يعني تتصدق على المعسر بالإبراء، إذن الإبراء يسمى صدقة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم خير، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في يوم القيامة تبعثون ثم ترجعون إلى الله للحساب. ثم توفى في هذا اليوم، ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني جزاء ما عملت سواء كان خيرا أو شرا، وهم لا يظلمون، لا يظلم بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن، حتى قال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني تعاملتم بالدين، بدين إلى أجل مسمى، يعني وقت مسمى أي معلوم، فاكتبوه، من باب التوثيق حتى لا يقع النزاع. الدين مثل أن تبيع سيارتك على شخص وتقول لهذا شخص: ثمن السيارة مثلا 50,000، ثمنها تدفع ثمنها السنة القادمة. إذن الثمن يعتبر دين، يعتبر دينا، هذا الذي يسمى الدين. أما أن تعطي شخصا 50,000 وتقول له، هو احتاج إلى 50,000، أعطيته 50,000 ويردها 50,000، هذا يسمى قرض. إذن فرق بين الدين والقرض. وفي كلمة الدين أحيانا تشمل الدين والقرض، لكن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين الدين والقرض. لابد من الكتابة إلى أجل مسمى فاكتبوه حتى لا يقع النزاع. وليكتب كتاب الدين كاتب بالعدل، يعني بالحق، لا يزيد في المال، لا يزيد في الأجل، لا ينقص في المال ولا ينقص في الأجل. ولا يأبأ، يعني ولا يمتنع كاتب أن يكتب، من أن يكتب إذا دعي إلى الكتابة كما علمه الله، فضله الله سبحانه وتعالى بالكتابة فلا يبخل بها. فليكتب، هذا من باب التأكيد، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، هو الذي يملي، لأنه المشهود عليه حتى يقر. الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق حتى يكون مقرا. وليتق الله ربه في إملائه، ولا يبخس، لا ينقص منه، يعني من الحق الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، إن كان الذي عليه الحق سفيها، يعني مبذرا، لا يعرف يتصرف في المال، أو ضعيفا عن الإملة لأنه صغير أو كبير، أو لا يستطيع أن يمل، كان يكون أخرس أو يجهل اللغة، فليملل وليه الذي يتولى أمره، والد الصبي، المترجم، فليملل وليه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. واستشهدوا شهيدين، اشهدوا على الدين شهيدين، شهيدين يعني شاهدين من رجالكم، يكون بالغ، شروط الشهادة المعروفة في الفقه الإسلامي، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين، إذا لم يوجد رجلان قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون على الدين ممن ترضون من الشهداء، ترضون لدينه وعدالته. ثم بيّن تعدد النساء، قال أن تضل إحداهما لأجل أن لا تضل، تضل يعني تنسى، أن تضل إحداهما تنسى الشهادة، لأنها عادة المرأة لا تتعامل في التجارة فلا تتقن وتنسى وتهتم بأمور أخرى، لذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الذاكرة تذكر الناسية. إذن أن تضل بمعنى أن تنسى، والضلال في القرآن على معاني، المعنى الأول الضلال بمعنى الغواية، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. المعنى الثاني الضلال بمعنى الخسران، قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران. المعنى الثالث الضلال بمعنى الشقاء، قال تعالى إنا إذن لفي ضلال وسعر، في شقاء. المعنى الرابع الخطأ، قال تعالى في سورة نون وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي مخطئون. المعنى الخامس الضلال بمعنى الهلاك، قال تعالى أإذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا وصرنا ترابا. المعنى السادس الضلال بمعنى النسيان، كما في الآية التي أمامنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المعنى السابع الضلال بمعنى الجهل، قال تعالى في سورة الشعراء قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين. المعنى الثامن الضلال بمعنى الإحباط، أضل أعمالهم أي أحبطها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا إلى تحمل الشهادة لأجل أن يشهد، أو إلى أداء الشهادة عند القاضي، ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه، تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق، سواء كان كثيرا هذا الحق هذا الدين أو قليلا، إلى أجله، إلى تكتبونه إلى حلول أجله. ثم علل ذلكم، يعني كتابة الدين، أقسط عند الله أعدل وأقوم للشهادة، أعون على إقامة الشهادة لأنه سيتذكرها، وأدنى ألا ترتابوا حتى لا يقع الارتياب، الشك والاتهام في قدر الدين، مقدار الدين أو وقت الأجل والحلول، إلا أن تكون يعني أن توجد تجارة حاضرة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تقبضونها، تجارة سريعة يبيع ويشتري، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، البيع والشراء السريع هذا ليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأنه عادة لا يقع النزاع. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كله لأجل دفع النزاع، وهذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، هذا هو الأفضل. ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والذي عليه الحق هذا لا يضار، لا يضار بتحريف الشهادة، إذا أراد أن يمتنع عن الشهادة بحيث أنه لا يضر صاحب الحق، هو لا يريد أن يشهد لأن الحق واضح والقاضي قد حكم انتهى، فلا يلزم بأن يأتي للشهادة، لأن الشهادة الآن وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. قال الله سبحانه وتعالى وإن تفعلوا ما نهيتم عنه، من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإنه فسوق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بكم واتقوا الله في أوامره ونواهيه، ويعلمكم الله، يعلمكم مصالح دينكم، مصالح دنياكم، والله بكل شيء عليم، فيعلم المصالح والمفاسد، فاتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير
2: وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: الإحسان إلى الجيران سبيل لمرضاة الخالق الرحمن، وسبب في تعمير الديار وزيادة الأعمار. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعرفون قدر الجوار، ولا يؤثرون بالجار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا. فقد أراد جار لأبي حمزة السكري رحمه الله أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيعها؟ قال: 2000 ثمن الدار، 2000 حق جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه 4000 وقال: خذها ولا تبع دارك. فهلا أحسننا لجيراننا وأدينا حقوقهم؟ آية وعظة.
1: كار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. متفق عليه. ومن فضائل هذا اليوم أن الله جعله عيدا للمسلمين، والتنظيف والتجمل في الأعياد مطلوب. روى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. رواه ابن ماجة. معاشر الأحبة، وفيه ساعة مباركة لا يرد فيها الدعاء، لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. واختلف العلماء في وقتها إلى أقوال أرجحها قولان. الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. الثاني أنها بعد العصر، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياها، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر، رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. ثم قال رحمه الله: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين. أيها الأحبة الكرام، ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي الحرص عليها استحباب قراءة الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لما فيهما أي السجدة وهل أتى من ذكر خلق آدم وقيام الساعة وما يتبع ذلك، فإنه كان يوم الجمعة وليس المقصود السجدة، فلو قصد الرجل قراءة سورة سجدة أخرى كره ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كلتيهما، فالسنة قراءتهما بكاملهما، ولا ينبغي المداومة على ذلك لئلا يظن الجاهل أن ذلك واجب، بل يقرأ أحيانا غيرهما من القرآن. ويستحب معاشر الكرام كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. وروى البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. انتهى كلامه رحمه الله. ويستحب معاشر الكرام الاغتسال فيه، بل هو سنة مؤكدة، ويرى بعض العلماء وجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. رواه أبو داود. ويستحب فيه مس الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس، ثم ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. ويستحب معاشر الكرام التبكير إلى صلاة الجمعة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وعن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلي 2 ركعة. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال فقم فاركعهما. ولا يقيم أحدا من مكانه ولا يتخطى الرقاب. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وروى ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. ويجب معاشر الكرام على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام وعدم الاشتغال بشيء يصده عن السماع. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى ابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. معاشر الكرام، هذا الصحابي تكلم بأن قال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فقال له أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فكيف بمن ينشغل بأحاديث أخرى أو بلهو أو بغير ذلك من الأمور التي تشغل بعض الناس عن الإنصات للإمام وهو يخطب. ومما يستحب يوم الجمعة قراءة سورة الكهف. روى الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ويستحب فيه الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا معاشر الأحبة، وإن في الجنة سوقا يأتيه المؤمنون كل جمعة فيزدادون فيه حسنا وجمالا. والأسبق إلى الجمعة في الدنيا هو الأسبق إلى خيرات ذلك اليوم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. اللهم يا ربنا ارزقنا تعظيم يوم الجمعة والإحسان في العبادة والطاعة فيه، وغنمنا يا ربنا خيراته وبركاته، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض وإياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمسوا روعتها وتستمتعوا بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
3: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل. جميل. ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
2: الله.
3: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه. هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة، وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة، سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
2: قال فرصة روح.
3: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
2: وأداويه لكم.
3: إن كان مجنون عرفنا، وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
2: يا سلام.
3: فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
2: يبي يكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام ويبي يكسب أجر في قريش كمان.
3: نعم. وهو أيضا لا يدري أنه نبي ولا ما في باله أي شيء. في باله أن هناك إنسان مجنون فقط.
2: سمع الضج اللي
3: سمع الضجة التي أثارها السفهاء. فقال لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
2: يعني الرسول سمع منه
3: كلام سمع فقط هذا العرض الجميل. قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد وذهل من هذه المقدمة العجيبة
2: سبحان الله.
3: فقال وهو ضماد الأزدي قال أعد علي كلماتك هؤلاء. يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله
2: بس هذه تكفي
3: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
2: أعيدها علي
3: أعيدها علي.
2: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها وجمالها
3: جدا مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط ما بعد جاء الكلام. قال أعد علي هذه الكلمات فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعدهن علي
2: المرة الثالثة.
3: إيه نعم فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء فهات يدك أبايعك على الإسلام
2: مباشرة
3: مباشرة. كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد سبحان الله العظيم. قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
2: جميل أبو عبد الرحمن خلينا نقلب واسمح لي في أبو عبد الرحمن إحنا
3: سم
2: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله انقلب عليه الحال.
3: نعم هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها. ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير أو وقف وابتداء فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة
2: لأنك لم تألف بهذه
3: القرآن. نعم لأنك
2: بهذا الإيقاع والصوت.
3: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف
2: صدقت.
3: لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني بارك الله فيك يا أستاذ طلال تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى. يعني أولا كلمة إن الحمد لله. كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط. يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين المتعارف عليه الشكر لله ولا لا؟
2: نعم.
3: لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
2: يا سلام.
3: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
2: الحمد لله.
3: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله؟ لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها، فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية، وهو المسمى جامع العلوم والحكم، كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
2: ما شاء الله،
3: طبعته إحدى الدور السعودية، وهو موجود مختصر جامع العلوم أوراق. الحمد لله،
2: الله يكتب.
3: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة
2: أبداً.
3: أسأل الله إليك وإلى والديك آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
2: هي أربعة.
3: إيه نعم. طبعًا هي.
2: على أي أساس رجح؟
3: إيه نعم. هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
2: صدقت.
3: لكن يقول طبعًا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
2: طيب.
3: هذا لا شك فيه. طيب. إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله. فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
2: شطر الإيمان،
3: أو نعم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض.
2: الله.
3: طبعا يوافق ابن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
2: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
3: نعم.
2: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
3: نعم.
2: كتابه.
3: نعم.
2: فربما هذا يدل أيضا على على
3: على, على اختيارها
2: وعلى فضلها.
3: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
2: سبحان الله.
3: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
2: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
3: نعم.
2: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا.
3: نعم.
2: يعني ضماد ما هو بغافل.
3: نعم.
2: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك.
3: نعم. فعلا هو لم يقل طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده.
2: هي.
3: لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة خليني أفكر فيه.
2: يا سلام.
3: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
2: يا سلام.
3: والحكمة تحتاج إلى تأمل.
2: يا سلام.
3: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
2: ما
3: يستفيد كثير.
2: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
3: الله
2: أجمل الناس خلقا.
3: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
2: اللهم صل وسلم.
3: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
2: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل، ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير

0: ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، وأكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
2: سلمك الله وعافاك.
0: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
0: يا سلام.
2: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
0: يا سلام.
2: ولذلك
0: نقصد بالشمائل النبوية،
2: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة، يقول، لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
0: وتحدث المواقف العملية أكثر،
2: نعم، يعني على جانب التواريخ، أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل. الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
0: بهذا الاسم،
2: اي نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
0: اللهم صل،
2: اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى.
0: يا سلام.
2: طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي، لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
0: صحيح.
2: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل
0: ابن باز رحمه الله،
2: قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم، وأمثالهم كثير جدا،
0: فميزوا
2: محصوا وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
0: هذا اللي نريده، احنا في المحور الأول ذكرنا كتابا، نعم، في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم،
2: نعم،
0: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج، نعم، ويقتطف من ثماره،
2: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا، نحن نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
0: نعم.
2: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطالبنا المقام يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
0: لحظة، قلت خلقي وفي خلق،
2: الخلق
0: نريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
2: الخلق هي الأخلاق، والأخلاق أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا،
0: جميل،
2: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف
0: الخلقية.
2: الخلقية، كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
0: حاجبه،
2: نعم، كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
0: كيف كانت عظامه، يديه،
2: نعم، نعم. طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول لي فيها تامة، فيها كان تامة،
0: في كان ناقصة،
2: احنا
0: مع التامة.
2: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا

0: وجهه وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
1: هو طويل
0: لا طويل طول زائد ولا قصير،
1: يعني
0: متوسط.
1: لا تستشين طوله ولا تستشين قصر.
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
1: لا نتحدث عن لون بشرة.
0: إيه نعم، أزهر اللون يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال كأن عرقه اللؤلؤ.
1: الله الله
0: اللهم صل وسلم. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
1: كأنه حبات لؤلؤ
0: زينه. نعم اللهم صل على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
1: يا سلام.
0: ترى ما نتكلم احنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
1: الله
0: أكبر. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14 ليلة 15 ليلة 16 القمرة. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
1: الله شوف الوصف.
0: اللهم صل وسلم على محمد.
1: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت.
0: نعم.
1: الصحابي يقول شفت القمر.
0: أجمل شفت أجمل من القمر وأحسن عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي فإذا ادهن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس، ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله. يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام.
1: يعني الجميلة في هذه، يعني نعم، حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية.
0: اللهم صل وسلم على محمد. يعني
1: لاحظ ما في ضيوف، ما في أحد،
0: ما في مختلي بنفسه، ما في شيء، يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها، فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
1: الترجل هو تمشيط الشعر،
0: تسريح، لكنها عملية ترى مركبة، فيها تنظيف، فيها تسريح، فيها دهن، فيها أشياء يعني. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه، لأنه ما يقدر يروح للبيت، فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة، وعائشة تقوم باللازم.
1: يا سلام.
0: رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة، يقول الصحابي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن، شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعره بيضاء، مع أنه أبو 63، أبو 63 في الغالب أكثر شعره أبيض، أو كل شعره أبيض. قال فإذا ادهن
1: واراهن
0: الدهن، أي أخفاهن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة، وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
1: لا، وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني وأنت تتحدث في نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل. وجميل. أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
0: للترمذي رحمه الله،
1: للترمذي رحمه الله، اللي صح الألباني،
0: باختصار
1: مختصر الشيخ الألباني رحمه الله. شكرا لك، وصلنا لنهاية الحلقة. شفت كيف الوقت مشى معك حلو وسريع. شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرق.
0: سلمك الله وعافاك، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي، أجمل ورقة تحية.

0: في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة الفاتحة أول سورة في ترتيب المصحف الشريف، وتسمى أم الكتاب لاشتمالها على المواضيع الرئيسة التي يتحدث عنها القرآن من الثناء على الله سبحانه، ومن الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، ومن أسمائها سورة الصلاة لأنه لا تصح الصلاة بدونها، وهي السبع المثاني لتكرار قراءتها في اليوم والليلة. وتمتاز آيات سورة الفاتحة بسهولة ألفاظها ويسر تلاوتها، ومع ذلك فعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الرابعة وهي قوله تعالى مالك يوم الدين، ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة مالك عند الوصل، فتقرأ بكسرة خالصة واضحة هكذا مالك يوم الدين. ومن الخطأ قراءتها في الوصل بالتسكين هكذا مالك يوم الدين. وكذلك عند قراءة الآية التي تليها وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة نعبد عند الوصل، فتقرأ بضم الدال ضمة خالصة هكذا إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الخطأ قراءتها في الوصل بتسكين الدال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين.
3: وأن أتلو القرآن.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، فإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى السقاء فاختنث فخرجت عليه منه حية، رواه ابن ماجه. خنث السقاء واختنث إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. قال الترمذي واللفظ له: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن نافع: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم، وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه منه: نعم الإدام الخل. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه طيب مبارك. رواه الحاكم شاهدا. وعن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة بن عامر

رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال: صحيح الإسناد. وعن عاصم ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة. قال: نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم، فإن الله يضاعف لكم. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب، وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب، وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبان في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه،

إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي، ولفظ أبي داود قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه كلهم بنحو أبي داود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولاً في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة،

فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم. أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أن

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في

لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد

يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولله ملك السماوات والأرض

0: قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضر موت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
1: معلم وقصة.
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمعلم

0: القصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية. اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما،
1: هي كذلك
0: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة والبارة ودار الأبرار، أرض الله
1: كما تفضل. صحيح،
0: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
1: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها، كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا. فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على طريق إذا اقترب المرء من المدينة المنورة عبر الطريق القديم، كانوا يسمونها المفرحات. المفرحات، وهذه من دلالة اسمها أنها إذا رأوها فرحوا بأنهم اقتربوا من حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم.
0: الله الله الله.
1: المدينة ما أخذت هذا الصيت واهتم بها العلماء والمؤرخون والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله، إلا وصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله. سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
0: الله الله.
1: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم،

0: أيضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله.
0: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة، دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان، مذينيب، مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها، من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
1: الله.
0: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
1: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب. هذا الاسم أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
0: نعم، لا، هذه واردة الحقيقة وورد غيرها. واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا لكنها سكنت من قبل، يعني من زمن بعيد. حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناجم منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو لأنه ما وجد أحد غيره أصلا، ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي، أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد، كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسدي.
1: الله الله الله.
0: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة، كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم، فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
1: نعم.
0: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد، وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل، بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة وهم خبث الدنيا الحقيقة.
1: نعم جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
0: اللهم صل على.
1: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولازلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة للإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
0: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، والطريق هذا يعرفه هو الجميع.
1: نعم.
0: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع في هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه، لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية. وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة.
1: نعم.
0: أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه، بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرفه المدنيين جيدا، نعم. اسمه بستان الشفاء. بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت. هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
1: الله أكبر.
0: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت، بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل. والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة، لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة، نعم. إن شاء الله، لكننا نذكره هذه على سبيل الإجمال،
1: نعم. سنأخذ هذه المواقع، نعم. الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جانبات المدينة في حديثكم الجميل.
0: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه، يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
1: الله الله الله.
0: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين: أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه: بني فلان وبنو فلان صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب منه أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة، كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل قريب. فبنى رضي الله رحمه الله، بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد، فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة. فسجد صلى الله عليه وسلم بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء، ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبعوا الحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله أن يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين،
0: صحيح،
1: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عداد مرتدي المسجد النبوي،
0: ويسرت كثيرا. هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يعتقد البعض بأن الزيارة واجبة وأنها من مكملات الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج، فهي عبادة مستقلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. عدم الزيارة لا ينقص الحج شيئا، والزيارة لا تزيد الحج شيئا، أن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة. لو حج رجلان وأدي الحج على صفة واحدة ولم يتميز أحد منهما عن الآخر في اجتناب المحظورات، أحدهما رجع قافعا إلى أهله والثاني ذهب إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي، لم يكن للثاني فضل على الأول فيما يتعلق بالنسك، عليه. فلو حج الإنسان ولم يذهب إلى المدينة ورجع إلى أهله فحجه لم ينقص شيئا باعتبار عدم زيارة المسجد النبوي. ما يتوهمه بعض العامة من كون زيارة المسجد النبوي مع الحج أمرا واجبا أو أمرا مستحبا له علاقة بالحج، لا أصل لهذا. العجب أن بعض العامة فضل زيارة المسجد النبوي ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، وهذا من جهلهم الفاضح ومن تلاعب الشيطان بعقولهم. إن الحج إلى بيت الله فريضة من أركان الإسلام، وهو محل إجماع بين العلماء. أما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بفريضة. حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس متوقفا على زيارة قبره. حب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له اتباعه. من كان للرسول أتبع فهو له أحب، لأن الحبيب يحمله محبته لحبيبه على التأسي به والاقتداء به. وكلما كان إنسان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من البدع، كان ذلك دليلا على أنه أحب إلى كان ذلك دليلا على أن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حب من يبتدع في دين الله ما ليس منه. فإننا ننصح إخواننا الحجاج أن يكون حجهم مبنيا على أساسين عظيمين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. عليهم بالإخلاص لله تعالى في عباداتهم، وعليهم بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن هي الميزان القسط لمعرفة حب الله تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، هي آية الامتحان، إن الله امتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله هذا الميزان، كانوا يحبون الله حقا ليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. كلما نقص اتباع الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف محبته لله، ضعف تعظيمه لله، وعلى ضعف محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الذي ذكرناه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
4: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا في هذه الحلقات من برنامج سؤال على الهاتف، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء شيخ محمد.
5: أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21 دقيقة، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: بعد خلقه مباشرة، فأدخله الجنة وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
1: هنيئا لك، أنت تطع نظارة وأنا لا أضع. فضيل الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
0: نعم.
1: عند هذه النقطة توقفنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي؟ فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لأتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها. وأيضا قاسمهما كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم. فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
1: قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
0: نعم.
1: يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
0: طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوءاتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ وإلى اليوم. تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
1: أن الستر والسفر،
0: الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب. وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد أن المرأة محتجبة ومحتشمة حتى في الغرب. في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سواتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
1: جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
0: نعم.
1: إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
0: صدقت.
1: نعم، ما الفرق بينهما؟
0: طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طائع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم، لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان فإنه يقع في حبائله.
1: ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
0: نعم،
1: فهو كسب يعني.
0: لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
1: أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
0: الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأنها هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
0: طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة تعارفا مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في في في منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي
1: صحيح
0: أي حكم
1: التكاثر.
0: بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
1: قابيل وهابيل؟
0: نعم. ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
1: جميل. نعم. اسمح لنا فاصل قصير ثم نستكمل.
0: تفضل.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
0: نعم. نعم، كما ذكرنا أن قابيل وهابيل هما أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه المباشر، وأنهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الأخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكاثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة سابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
1: جميل. يعني يوجد كأنه حديث

0: ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
1: أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة، وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
0: تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
1: يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما، وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث؟
0: يعني العلم ألا يتطور فضل الدكتور الآن، اكتشافات والاختراعات وهذا بلا يدل على تطور هذا العلم؟
1: بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة، نحن لدينا ليس لدينا تفصيلات فيه،
0: أنت خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوة العلم
1: بالضبط. نعم بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البداية الأول يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة وهي لون البشرة، فهو اسم عربي، وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
0: هذا مقام العائذ بك،
1: هذا مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، صح؟ فاشتق لها الرحم،

0: من رحم، من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من حروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقون من الوحي.
1: ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
0: ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في في في, في على الأرض هي فترة طويلة. طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره. آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
1: من ذريته انحرفوا؟
0: من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب يعني، وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد.
1: جميل. وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
0: أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث. يعني آدم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ولذلك هذا كما قال لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بها هذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام. ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه. وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم.
1: فهو المقياس يعني.
0: نعم. المعيار على هيئة أبيهم آدم.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
0: بارك الله فيكم.
1: في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح بإذن الله عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبليس وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاك.

0: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
1: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره، وأدم علينا بركته.
2: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخد أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقون زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذا تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
4: طيب.
2: مثلا عندك السبانخ، قولي
4: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
2: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
4: سبحان الله.
2: كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامه أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذا يقول لك إنه سبب من أسبابها نهاية السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور.
0: السلام ورحمة الله. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دور توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله
4: تفضل يا أستاذ جمال.
2: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض، مظبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
2: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
4: جميل.
2: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين، فالإكثار منها جيد. وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكليت. الشوكليت هو الشوكليت اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها الشوكولاتة الداكنة فيها قليل وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكليت ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكليت الكبيرة اللي هي الدارك شوكليت اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق.
2: هي في فرق. في فرق كبير. يعني حتى لما إحنا نيجي نعرف بالشوكليت أو نقول في الدايت يقول لك لا ما أكل شوكليت، لا أنت لازم تأكل شوكليت في فترة الحمية الغذائية اللي أنت تعملها لأنها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكليت بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده إنه هرمونات الشوكليت تحتوي على تريبتوفان. إحنا دوبنا قلنا إن التريبتوفان هو أحماض أمينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكليت إلا دارك شوكليت اللي هي الشوكولاتة السوداء
4: الداكنة.
2: الداكنة. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد بيتعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار. إيه؟ ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب.
2: التغذية بعضها تفضل.
4: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل. هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
4: الله يسلمك
5: وأن في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك
5: وأيضا البرنامج. بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم تول قبل قليل أن من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية، يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ وما زي هذا السبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن أعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
2: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان. أنه شيء مكملة، منظومة متكاملة، أنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مضبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع أهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
4: في التغذية.
2: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن. وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
4: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
4: إيش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
4: جميل.
2: فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
4: جميل. طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، ونحن برنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك سلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطيه الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر والعرق.
4: أنا فهمت كذا من المشاركة أنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد أنه هو بيعمل حمية.
4: أيوه هو كتب أنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك أنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده أنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية، طبعا حنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرق إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع اليود، لأن أنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله. خير
5: جميعا.
4: مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة فيها، أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصد عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي؟
5: أيوة طبيعي الحمد لله، أما الحركة طبيعي كل شيء، بس الأكل قليل جدا.
2: هل أنتوا طبيعتكم في البيت، طبيعتكم أجسامكم نحيلة؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطة تقريبا، متوسطة يعني.
2: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تغصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك، والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة،
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى إنه الألم يقول الدكتور إن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو إنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو إنه طبيعي إنه تهيض القولون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكلة أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو؟
2: أخ أحمد أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تبغى تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذية اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الردة او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كثير، بياخدوا السنة عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول، فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل مفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر،
2: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير. في جزر اللي هو البيبي كارت، اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده يعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة. لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية، يعني تابعيني في تويتر في حسابي، جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية صحيح. غذائية في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب.

0: جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
1: تفضل.
0: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا فياخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية.
1: إيه؟
0: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا أستخدم الغذاء الفلاني.
1: حلو.
0: أيوة اللي يعني يكون بديل للدواء.
1: حلو وصلت سؤالك.
0: إذا موجود.
1: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط. طبعا. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما. إذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان يأخذ ألياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل. يعني مو بشكل خاطئ يعني بشكل كثيف فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة ما في مشاكل ابدا ان شاء الله بإذن الله ما يسوي لك المشاكل. حتى الالياف حقته الياف صحية الجسم يتقبلها.
1: جميل.
2: بشكل لطيف. عندنا الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة السوداء مفيدة تقدر تاخذ منها قطعة صغيرة وتاكلها وتتناولها. غير كده امضغ اكلك قبل لا تتناوله. امضغ اكلك قد ما تقدر. المضغ او عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
1: جميل.
2: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول انك انت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا وننتبه أننا ناخده من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا. فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
3: ممكن سؤال المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام يهدي الجسم. ما بيرفع أبدا. ما بينبه الجسم. ما في كافيين ابدا. كويس وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي اعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الاعصاب بس يفضل ان الواحد ياخذه في النهار ما بياخذه في الليل لانه فيه فيتامين سي. ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في اوقات النهار او اوقات الصحوه يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام القهوه الشاهي هذه الاشياء. الاشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الاعشاب الصحيه اللي ترخي اعصاب الانسان. البابونج اليانسون الكراويه لها تاثير منوم بشكل لطيف للجسم. في اوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الاعصاب ويلجأوا للاطفال خاصه الاطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب يعطيك العافيه استاذ جمان. الحقيقه شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وايضا في مداخلات هاتفيه لكن انتهى وقت البرنامج. ان شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئه الله عند الثانيه ظهرا. شكرا لك استاذه جمانه جلال. مستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

0: النذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. رواه البخاري ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أهلا بالجميع في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع إبراهيم بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال الله عز وجل لنبيه: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذا أمر من الله عز وجل لنبيه أن يقول هذا القول، وأنه إن حاجه المشركون في ربه أو في دينه فإنه يجيبهم بهذا الجواب: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هو رب كل شيء، المسلمين والكافرين وسائر الخلائق، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون. كقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا تعليم من الله عز وجل العباد بالقناعة بدينه الحق وبالإخلاص لله عز وجل والصدع به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونظائر ذلك قول الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنا ومن اتبع أسلمنا وجوهنا لله، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قال الله عز وجل: وحاجه قومه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على شدة المجادلة والمحاجة والمخاصمة بين أهل الحق والباطل. وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، أخاف آلهتكم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. كل ذلك يدل على أهمية الصدع بالتوحيد والإخلاص، وأن الإخلاص هو سبيل الخلاص في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، سبيل الخلاص من الفتن، سبيل الخلاص من النار، سبيل الخلاص من الشيطان، سبيل الخلاص من الأعداء، سبيل الخلاص من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا حال المشركين في الشدائد أنهم ربما أخلصوا في ذلك الحال لله فنجوا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فرحوا بجري الفلك في البحر بريح طيبة ساكنة وسير طيب، وجرين بهم حتى قد جاءهم الموج، جاءهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والشاهد من ذلك قوم في بحر يمشون بريح طيبة ساكنة على ظهر البحر، بينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة فاغتلم عليهم البحر وجاءتهم الأمواج من كل مكان، إلى أين ضرعوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين لما أخلصوا لله وهم مشركون في تلك اللحظة، والله عالم بحالهم ومآلهم. نجاهم لأن دعوتهم تلك كانت بإخلاص، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ولم يفوا بذلك لما أنجاهم إذا يبغون في الأرض غير الحق. خلصهم الله بإخلاصهم، ومع ذلك ما أخذوا عبرة أن الإخلاص سبب النجاة والخلاص ولم يستمروا على ذلك لأنهم أشقياء، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر لم يشركون. إنما شاهدنا أن الإخلاص والدعاء به واللجوء إلى الله أنه سبب الخلاص وسبب النجاة من مسلم أو كافر أو على أي حال. في ذلك الحال إن كان صاحب حق ينجيه الله عز وجل كذي النون، وإن كان صاحب باطل يبتليه الله سبحانه وتعالى كهؤلاء المشركين، تليه وينجيه ابتلاء له ليختبره وليزداد إثمه وكذبه أنه ما كان صادقا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والشاهد من هذا كله أيها العبد أن الإخلاص سبب الخلاص، سبيل الخلاص من الشدائد، من الشدائد. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حصلت عليه شدة من تلك المرأة ومن نظائرها، قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نجاه الله عز وجل بإخلاصه وصدقه وصرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء وصرف عنه كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أبان الله عز وجل في كتابه حال المشركين: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل ولا يستجيب لهم صنم ولا وثن ولا عزى ولا لات ولا مناه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم به تبيعا؟ هددهم الله سبحانه وتعالى ويبين اغترارهم وما وجدوا لأنفسهم ملجأ إلا إلى الله في ذلك الحال. هذا حال المعرضين عن الله وهم يعلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، حال الشدائد. أبان الله عز وجل على لسان نبيه قصة الثلاثة أصحاب الغار في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما ثلاثة انطلق ثلاثة ممن حتى آواهم المبيت إلى صخرة فانسدت فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار. انظر إلى هؤلاء الصالحين، عرفوا أن لا مفر من هذه الشدة وهذا القبر، ما هو إلا الوقت القصير ثم يموتون، لكن لا مخرج إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالتمس كل واحد منهم بمشورة أحدهم العمل الصالح الخالص لله توسل به لربه، قال: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم في لفظ صالح أعمالكم. قال أحدهم: اللهم إنك إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أسقي اللبن أحدهم، لا رقيق عبيد ولا أطفالي، فنأى بي يوما طلبوا الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائبين فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. لم تسمح نفسه أن يوقظ والديه من سنتهما ونومهما، فإنهما والحال ذلك في حال الكبر ربما لا يرجع إليهم النوم. وجدهما نائمين فبقي والقدح على يديه وأبناؤه يتضاغون عند قدميه يريدون أن يشربوا فلم يعطهم حتى برق البصر فاستيقظا الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك أي إخلاصا لك. انظر نتيجة الإخلاص الآن، فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج، جاءهم هواء أو شيئا من لكن لا يستطيعون. وقال الآخر اللهم إن كنت تعني كنت أنها كانت لابنة عم كنت أحبها أحد ما أشد ما يحب الرجال النساء أردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة السنين، افتقرت واحتاجت وجاعت فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها بين نفسها أكثر، يعني مبلغ عظيم هذا 120 دينارا هذا مال كثير. قال حتى إذا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وتركت المال. هذه امرأة بلغ جهده إلى الوصول إلى ابنة عمه وأبلغ ودفع كثيرا من المال حتى إذا ذكرته بالله عز وجل وبتقوى الله سبحانه وتعالى توسل بإخلاصه وبعفته تلك إلى ربك وإلى ربه. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال آخر اللهم استأجرت أجرا فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد ترك أجره وذهب، ولو شئت لم أعطه إلا أجره إذا رجع، فنميته لا حتى كثر منه الإبل والبقر والغنم والرقيق، فلما جاءني قلت هذا أجرك، فقال أتسخر مني؟ قلت لا أسخر منك، فاستاقه كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره. وهذا هو الواقع، لو مكث أعداد السنين ورجع ليس له إلا أجر يوميته وعمله فقط. ولكن الذي حمل هذا الورع على أنه ما شق عليه شيء وقد أعطى الله بركة، فانطلق ينمي له ذلك الأجر حتى صار مالا كثيرا وأعطاه إياه، أعطاه أجره وما زاد تبرعا وصدقة وإحسانا وطيبة نفس وسماحة. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحبه. والله عالم أن أولئك ما فعلوا هذه الأفعال والأعمال إلا أنها خالصة لله فأنقذهم الله بها. فيا عبد الله الخلاص سبب الخلاص، الإخلاص سبب الخلاص من جميع الفتن والشدائد والمضايق في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أي ما قد بنى بها، ولا رجل بنى بيوتا ولما يرفع سقوفها، ولا رجل اشترى غنما أو خليفات ولما هو ينتظر أولادها. هذا الرجل ميز وصفى في بداية غزوه أن لا يتبعه من قومه إلا إنسان ليس له مقاصد أخرى تصرفه عن مقصد الغزو، لا مقصد البناء والعرس، ولا مقصد انتظار أولاد الأغنام، ولا مقصد رفع البيوت وتشييد البيوت والسكنى. فإن الإنسان إذا صار وهو يلتمس دنيا في غزو أو غيره صرفت نواياه ومقاصده إلى ذلك فهذا عرضة للفشل. فغزا فدنا بهؤلاء الصالحين من القرية صلاة العصر أو قريبة من ذلك. قال للشمس إنك مأمورة، أي تسير بأمر الله وأنا مأمور أن أذهب إلى هذه القرية، اللهم احبسها علي. فحبست حتى فتح الله عليه. وأخرج أحمد في مسنده ما يبين أن هذه القرية هي بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. هذه القرية بيت المقدس. كان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قد راود بني إسرائيل أن يسيروا إليها، فتأرجحوا استأرجحا شديدا ورفضوا ونكلوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة حتى يسر الله فتحها على يد يوشع بن نون ومن معه. واتلوا عليهم، قال الله عز وجل: قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فأنا داخل، نحن ما سندخل إلا إذا خرج، كيف يخرجوا؟ قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني ما لي قدرة أنا وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم. حرم عليهم هذه القرية 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة عاقبهم الله بالتيه من مكان إلى مكان لم يقر لهم قرار، 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تأس، لا تحزن على هذا الصنف. والشاهد أن هذه هي القرية كما ذكر غير واحد من المفسرين التي سار إليها يوشع بن نون بمن معه بتلك التصفية العظيمة، وأن لا يتبعه إلا ذوو الإخلاص، إلا ذوو الإخلاص، ففتح الله عليه. والشاهد من ذلك أن الله خلص هذه القرية على يد المخلصين، على يد الصادقين الذين اشترط عليهم نبيهم هذه الشروط، وأن لا يتبعوا إلا هذا الصنف. وهكذا طالوت ذكر الله قصته نظير هذه، وروى البخاري وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن خلاصا عظيما لأهل التوحيد والإخلاص يوم القيامة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: يا أبا هريرة، لقد علمت إنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا خلاص عظيم، خلص الله أهل التوحيد من عذاب الله ويشفع الله نبيه فيهم. هذا خلاص عظيم، نظيره ما ثبت عند الترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيؤتى به فيمد له صحائف مد البصر سيئة، ثم يقال له: عبدي، هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك من عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك من حسنة اليوم؟ فيقول: لا يا رب. هذا الرجل لا يعرف نفسه حسنة، هذا الرجل ما عنده عذر، هذا الرجل امتلأت صحائفه بالسيئات، فيقول الله عز وجل: بلى إن لك حسنة وإنك لن تظلم. فيؤتى بلا إله إلا الله، كلمة خالصة قالها هذا الرجل لله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد، قال: فتوضع في صحيفة الحسنات فتطيش بتلك السيئات كلها، ولا يثقل مع اسم الله شيء. التوحيد أثقل شيء في الميزان، الإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يثقل معه شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص عظيم لهذا المسيء بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فصحح أيها العبد مسارك واصدقني اصدق نيتك في كل شيء، صحح. إن علمت علم لله، إن دعوت أدعو لله، إن دافعت عن دين الله دافع لله، وهكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا هو الدين الذي أراده الله منا. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل: الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الميت بغير إخلاص خسر نفسه ودنياه وأخراه، لا ينفع في الدنيا والآخرة إلا الإخلاص. إن النوايا الفاسدة تفسد الدنيا والآخرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. ما بعد، أيها الناس، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو، الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إليه يريد الغزو، قال جعله في ظهر يرعى الظهر، ثم قسم له، الذي يكون ينتبه لإبلهم لا يضيع الإبل، يرعى الظهر يرعى الإبل الجمال، وإلا لا بد لهم من راعي. فلما أعطي الغزو قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله، بايعتك على أن يحصل لي سهم من هنا ويخرج من هنا، وأشار إلى موضع في رقبته. قال: إن تصدق الله أصدقك، يعني إن كنت قولك هذا خالص سيأتيك هذا الخلاء، هذا الإخلاص سيوصل صاحبه إلى ما أخلص فيه من الخير. قال: فحصلت معركة، فذلك الرجل دخل معهم في المعركة، ووجده النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل عددا من المشركين وقتل، حصل له سهم من ذلك الموضع الذي أشار إليه، وخرج له خرج السهم من الموضع الذي أشار إليه من رقبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه، وكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا. هذا ثمر الإخلاص، ثمار الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنه سبب النجاة. في البخاري تعليقا في ثاني حديث الكفالة من صحيح البخاري، وعند أحمد مسندا بسند صحيح، قصة ذلك الرجل الذي أتى آخر يستلفه 1000 دينار، قال: بغني كفيلا. قال: كفى بالله كفيلا. قال: بغني شهيدا، هات شهيدا. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. دفع إليه 1000 دينار، واثقا بالله، هذا بإخلاصه وهذا بصدقه ووثوقه. فدفع إليه 1000 دينار إلى أمد، إلى وقت كذا وكذا، ثم انطلق ذلك الرجل إلى مكانه في وراء البحر. فلما دنا الأجل، حضر الأجل، التمس مركبا فلم يجد، لم يجد مركبا يركبه يوصل 1000 دينار إلى صاحبه. قال: اللهم إني استلفت 1000 دينار من فلان فطلب مني كفيلا، قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وطلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني لم أجد مركبا، اللهم يعني أوصل إليه هذا المال. ثم أخذ خشبة ونقرها ووضع 1000 دينار فيها وزج بها في البحر، فحملها البحر إلى شاطئ ذلك المقرض، وخرج ذلك يلتمس مركبا ليأتي بمال، فوجد خشبة، لم يجد فوجد خشبة، أخذها حطبا لأهله. فلما شقها وجد 1000 دينار ومعه الرسالة من فلان ابن فلان إلى فلان: لم أجد مركبا وهذا كذا وكذا. ثم إن ذلك لا يزال جادا في ركوب وجود مركبا ليذهب بال1000 دينار، إنما ذلك كان توكلا على الله ولم يثق أنه وصل أو لم يصل. فلما وصل أعطاه 1000 دينار، قال: هل كنت أرسلت بشيء؟ قال: لا، إني لم أجد مركبا إلا هذا. قال: فإن الله قد أدى عنك، اذهب ب1000 راشدا. وأطلعها 1000 وأطلعها على قصة الخشبة وأطلعها على الرسالة. هكذا حال المخلصين، المخلصون شيطان يعجز فيهم. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك يقسم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما له سبيل على أهل الإخلاص، مخلص ومخلص معنى واحد، فكل مخلص مجتبى مخلص لله سبحانه وتعالى. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم ومنك ومن تبعك منه أجمعين. الآية الشاهد: هلك أتباع الشيطان كلهم، هلك لجهنم، ولا سبيل للشيطان على أهل الإخلاص. فإذا نجى الله العبد من أكبر عدو وهو الشيطان، فإن نجاته ممن دونه أولى وأحرى بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أهل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ليخلصون في الدنيا والآخرة من عظيم من الشدائد والكرب والفتن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا عبد الله، اصلح النية وصحح القصد في كل ما تأتي وتذر، وإلا خربت حياتك ومماتك، فسدت حياتك ومماتك. صحح نيتك، صحح قصدك، والله ما تمكن الشيطان ولا تمكن أهل الفتن ولا تمكن الأعداء والكفرة والزنادقة والمنافقون والروافض إلا لضعف النوايا والمقاصد ومطالب الدنيا والأغراض التي هي زائلة. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. نسأل الله عز وجل أن يصلح النية والطوية، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجهه، نافعة لعباده، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر ومنها وبطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أن يقول في دعائه:
3: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. أخرجه ابن حبان في صحيحه.
2: الأدعية النبوية.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مر